0: زياد ساعدني في فرد التربال.
1: تربال؟
2: إذا كنت لا تستطيع فاصعد الدقل وكن أنت الفنجري، وسأساعد أنا لؤلؤ في جذب التربال.
1: ما هذا الكلام الغامض؟ هل تتحدثان لغة أجنبية؟
0: معذور، إنه مجرد تباب.
1: أنا تباب؟
2: نعم، أنت تباب بكل تأكيد.
1: يسامحكم الله، لماذا تضحكان مني؟ سأشكو لصاحب البحر.
3: يا لك من صبي متسرع، أنت بالفعل تباب يا صديقي.
1: حتى أنت يا صاحب البحر تسبني؟
3: إنها ليست سبا يا بني، إنما هي كلمة يعرفها البحارة وحدهم.
1: وما معناها؟
3: التباب هو البحار الصغير الذي يتدرب على أعمال الملاحة.
1: وما هو التربال؟
3: هو ذلك القماش الذي يحمينا من المطر ويحمينا أيضا من وهج الشمس.
1: بقي أن أعرف ما هو الدقل وما هو البعجري.
3: تقصد الفنجري. الفنجري كلمة عربية قديمة تطلق على البحار الذي يصعد أعلى الصاري الكبير، أما الدقل فهو نفسه ذلك الصاري.
1: اسمع يا عمي مرجان، في المرة القادمة سأصعد أنا فوق الدقل وأكون الفنجري.
2: لكنك صغير يا زياد على هذا العمل.
1: لست صغيرا، وأنا تباب ماهر.
0: كيف تعلم كل هذه الكلمات؟
2: استغرقت أنت سنوات طويلة لتعرفها، وأشك في أنك تعرفها أصلا.
3: هيا يا زياد لأريك ميناء ضباء، إنه أقدم الموانئ في أرض الحجاز، وهو مرسى مأمون للسفن، وبه سبع آبار عذب، وقد وصفه الجغرافي أحمد بن عمر العذري، كما وصفه البكري في كتاب الممالك والمسالك، والحميري في كتاب الروض المعطر.
1: هل قرأت كل هذه الكتب؟
3: وأكثر بكثير. القراءة يا بني متعة لا تحادلها متعة، وإذا كان الإبحار سفرا في المكان فإن القراءة سفر في المكان والزمان.
1: ليتني وصلت الدراسة ولم أهمل واجباتي. المشكلة أني كنت أكره الامتحانات.
3: أيام الدنيا ولياليها يا بني تشبه أوراقا في امتحان تتعاقب أسئلة.
1: كيف تكون أحداث الدنيا أسئلة في امتحان؟
3: الغنى والفقر أسئلة يمتحن الله بها عباده.
1: كيف يكون الغنى امتحانا والفقر امتحانا؟
3: إن ثروة الغني هي أسئلة امتحانه، إذا شكر الله عليها وأعطى منها وتصدق اجتاز امتحانه ونجح.
1: وإذا حرص على الثروة وبخل بها يكون قد رسب؟
3: نعم يا بني، كذلك الحال مع الفقير، إذا صبر على الفقر وسأل الله نجح، إن لم يصبر هوى.
1: ولكن كيف يمكن اجتياز امتحان الحياة؟
3: تعالوا واستمعوا إلى قصة أصحاب الجنة التي قصها علينا الحق عز وجل. في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، عاش رجل من الأغنياء، كان يملك حديقة رائعة تمتلئ بالزروع والثمار والفواكه والأشجار والورود.
4: بارك الله لك يا سيد حمدون في وليدك الجديد.
5: شكرا لك يا شيبون، إنني والله أحار في تسميته.
4: أنت سميت الكبير أسداً ليكون شجاعاً وقوياً، وسميت الثاني جواداً ليكون كريماً معطاءاً، فأي الصفات تتمناها في والدك الثالث؟
5: أريده أن يكون متحملاً صبوراً في الشدائد، فالعز لا يدوم إلا لصاحب العزة، والأيام دول.
4: بارك الله في مالك وجنتك. أقترح أن تسميه صخراً ليكون في شدة الصخر وصلابته.

0: تفضلوا، تفضلوا بالهناء والشفاء، تفضلوا.
1: أنت الذي تخدمنا بيدك يا سيد حمدون؟
0: أنتم ضيوف الكرام وخدمتكم واجبي.
2: دعني أعاونك يا عمه.
0: بارك الله لك. هل هي ابنتك يا صنعان؟
1: نعم، إنها سلمى.
0: ما شاء الله، ما شاء الله، لم أعرفها.
1: لقد ولدت في نفس العام الذي ولد فيه السيد صخر، أصغر أولادك الكرام.
0: كبر الصغار ونحن شبنا، سبحان من لا يتغير.
3: لا تستأثر بالسيد حمدون وحدك يا صنعان، نحن هنا.
0: سآتي إليك يا أخي تعز.
4: ما رأيكما في أن نتسابق إلى أعلى الجبل؟
5: الطريق وعر والحرارة شديدة، أخشى أن تهلك الخيل يا صخر.
4: لتهلك؟ ما المشكلة؟ لدينا الكثير من الخيول.
5: وما ذنب تلك الحيوانات المسكينة؟
4: أنت منسحب إذن. هيا بنا نتسابق يا أسد.
6: ما هذه الحماقة؟ السباق يدفع الخيول إلى الجوع والعطش، وهذا يكلفني مالا طائلا.
4: إنك لن تتغير أبدا، تحرص كل الحرص على جمع المال وعدم إنفاقه، مع أن أبانا يتكفل بكل شيء.
5: كنت أريد أن أحدثكما في هذا الموضوع. لقد كبر والدنا، ويجب علينا أن نعينه على أعباء الحياة.
6: في هذه الحالة أفضل السباق.
0: كل ما يقطعه المنجل حق للفقراء، وما تبقى من الحبوب يكون لنا.
7: هذا كثير يا سيدي، إن المنجل يقطع 3/4 الحبوب، فكيف تتصدق بكل هذا؟
0: الفقراء كثيرون يا صديقي، وهم أحوج منا بالطعام.
7: ولكن اعمل حسابا للغد، إن لديك 3 أولاد يحتاجون إلى تلك الثروة.
0: لقد ادخرت الله لأولادي، وربع الحاصلات من الأرض يكفيهم وزيادة.
7: هل تظنهم يرضون عن هذا؟
0: إنها حديقتي، وقد شقيت عمري في زراعتها حتى أصبحت جنة الله على الأرض.
7: نعم، كل الناس يطلقون عليها اسم الجنة.
6: لا يا أبي، اقتلني ولا تفعل هذا، لا تعطي الفقراء 3/4 المحصول، ماذا سيبقى لنا؟
0: ما الذي ينقصك يا بني؟ هل تريد الزواج؟
6: لا أرجوك، الزواج يعني مهرا وخاتما من ذهب وهدايا، كلما فكرت في ذلك كرهت النساء كلهن.
4: أنا يا أبي أريد الزواج، وأريد حصانا جديدا، وصقرا لأصطاد به الطيور، وسيفا مقبضه من الذهب.
0: كفى كفى. وأنت يا جواد، ماذا تريد مني يا بني بعد جمع المحصول؟
5: أريدك بخير يا أبي، أرجوك أن تريح نفسك قليلا كما نصحك الطبيب.
0: لقد كبرت وأصابني الوهن، وأريد أن أفرح برؤية أولادكم قبل أن أموت.
5: أطال الله في عمرك يا أبي.
6: الأطفال مزعجون، يحتاجون دائما إلى حلوى وملابس جديدة، ويحتاجون إلى تلقي العلم وألواح وأقلام، ويمرضون فجأة ويحتاجون إلى الطبيب والدواء.
0: كفاك سوادا يا بني، ألم تكن طفلا مثلهم؟
6: لا أتذكر.
4: أنا يا أبي أريد أن أتزوج، وقد اخترت العروس.
0: من يا ترى؟
4: سلمى ابنة صنعان.
0: أحسنت يا بني، إنها فتاة طيبة ومن بيت كريم.
6: بيت كريم؟ إنهم فقراء شحذون.
0: لا إله إلا الله، الغنى يا بني من عند الله وحده.
1: لماذا لم تأمر باستدعائي يا سيد حمدون بدلا من تعبك؟
0: ألا تريد أن تستقبلنا في دارك يا رجل؟
1: معاذ الله، إنها داركم.
0: لن أطيل عليك يا صنعان، لقد جئت خاطبا ابنتكم.
1: هذا أعظم من أن أصدقه.
0: لقد طلب صخر مني أن أخطب له سلمى.
2: صخر؟
4: ماذا؟ ألا ترينني مناسبا لقدرك الرفيع؟
2: أنا
1: معذرة، يبدو أنه خجل العذارى، سأناديها.
0: ما هذا القول الغليظ؟
4: لم أقل شيئا.
0: لقد أهنتها، ألمحت لفقرها وصغرت من شأنها أمام أبيها.
5: أظنه لا يقصد يا أبي، إنها ذلة لسان ويمكن الاعتذار عنها.
4: أعتذر لمن؟ لخدمنا؟ لمن يشحذون منا الطعام؟
1: إننا فقراء يا ولدي، وأنتم أصحاب فضل علينا.
0: أستغفر الله يا أخي، أستغفر الله.
1: دعني أكمل يا سيد حمدون، لقد عشنا سنين طويلة نأكل من خيركم ولا ننكره، ولكن ربيت ابنتي على عزة النفس والكرامة.
5: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم.
0: ماذا تفعل يا جواد؟
5: أسبح الله يا أبي حتى تهدأ القلوب ويرحل عنها الغضب، وحتى يشفيك الله لنا وننعم برضاك عنا.
0: أنني راض عنك يا جواد، ولكنني غير راض عن أخويك.
5: أرجوك يا أبي سامحهما، إن أسدا قد لام صخرا وعرفه خطأه وهو نادم أشد الندم.
0: هل تكذب علي يا ولدي؟
5: لا يا أبي، إنما أقول ما أظنه قد حدث.
0: هذا لأنك تفكر بعقلك وقلبك أنت، ولكنني أعرف أخواك أكثر منك.
5: أرجوك يا أبي أن ترتاح كما نصح الطبيب.
0: اسمعني، اسمعني جيدا يا بني، مهما اختلفت مع أخويك فلا تتفرقوا، وكونوا كونوا جميعا يدا واحدة. لا تتفرقوا يا بني، لا تتفرقوا.
7: أشد ما آلمني رحيل صاحبي السيد حمدون.
5: شكر الله لك يا عم شيبون.
7: إن السيد صنعان وبعض الإخوة يريدون تقديم العزاء.
4: السيد صنعان؟ منذ متى والشحاذون يقال عنهم سادة؟
6: اذهب أنت نيابة عنا واقبل منهم العزاء.
7: ولكن الواجب يقتضي أن تصافحوهم.
6: أنت بمثابة العم وتنوب عنا جميعا.
5: ما هذا؟ إنه لا يليق بنا.
6: اسكت، أنا أكبركم وأعرفكم بالمصلحة.
5: على الأقل نقدم لهم الحليب والتمر.
6: وهل الحزين يأكل أو يشرب؟
4: دع الكبير يتصرف يا جواد.
5: الأمر لكما، اتركاني في حزني وألمي.

0: انظر يا صنعان، إنهم أصحاب الجنة.
1: نعم، أعرفهم جيدا.
0: لقد أثمرت الجنة في هذا الموسم أكثر من أي موسم آخر.
1: هذا رزق اليتامى والمساكين.
2: إنهما صنعان وتعز، كان أبي يحب إكرامهما.
3: رحمه الله رحمة واسعة، لم يعد موجودا.
2: أليس من الواجب أن نناديهما؟
3: لا بالطبع، سنذكرهما بالمرحوم ونستعيد الحزن.
4: سمعتهم يقولون إن جنتنا رزق للمساكين.
3: يا للطمع، قبل أن نقطف الثمار يفكرون في نصيبهم.
4: إنهم ليسوا شركاءنا ليكون له نصيب.
2: كان أبي رحمة الله عليه يعطي المساكين أولا.
3: هو وشأنه، أما نحن فسنأخذ حقنا في الصباح قبل أن يصحو أحد.
2: لكن
4: لا مكان للكن، سنأخذ الثمار كلها ولن يأكل منها فقير.
3: فلتقسم معنا على من توينا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. صدق الله العظيم.
6: ألم يكن الأخ الأوسط كريما؟ ما الذي غيره؟
7: ربما أغراه المال،
5: أو ربما خشي أن ينقسم الإخوة في الرأي ويختلفوا وتكون الفتنة.
8: هذه ليست حجة، كان عليه أن يقاوم ما دام واثقا بأنه على الحق.
5: على كل الأحوال النتيجة واحدة، اتفق الإخوة على الاستئثار بالخير وحرمان الفقراء.
6: وماذا حدث بعدها؟
5: ليس هذا وقته يا زياد، لا يمكن أن نكون في الأراضي المقدسة ثم لا نؤدي العمرة لله. هيا بنا لنزور مكة المكرمة.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

الشيخ محمد صديق المنشاوي لقب بأمير وريحانة القرآن الكريم. ولد الشيخ محمد صديق المنشاوي بقرية البواريك بمدينة المنشاة التابعة لمحافظة سوهاج في جمهورية مصر العربية في العام 1919، وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في الثامنة من عمره، حيث نشأ في أسرة قرآنية عريقة، فأبوه الشيخ صديق المنشاوي هو الذي علمه فن قراءة القرآن الكريم. وقد وضع أبوه الشيخ صديق المنشاوي هذه المدرسة العتيقة الجميلة والمنفردة بذاتها، وبإمكاننا أن نطلق عليها المدرسة المنشاوية، فأخذ منها الشيخ محمد أسلوبه وطوره بما يناسبه، فصار علما من أعلام خدام القرآن الكريم. وقد استمد الشيخ محمد من تلك المدرسة الكثير الذي كان سببا في نجاحه بعد صوته الخاشع، ولقب الشيخ محمد صديق المنشاوي بالصوت الباكي، ويعتبر واحدا من رواد التلاوة، إذ تميز بأسلوب متميز وحزين بتلاوته. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ذا عصيت الشيخ المنشاوي ولقي قبولا حسنا لعذوبة صوته وجماله وانفراده بذلك، إضافة إلى إتقانه لمقامات القراءة وانفعاله العميق بالمعاني والألفاظ القرآنية. وللشيخ المنشاوي تسجيل كامل للقرآن الكريم مرتلا، وله أيضا العديد من التسجيلات في المسجد الأقصى والكويت وسوريا وليبيا، كما سجل ختمة قرآنية مجودة بالإذاعة المصرية، وله كذلك قراءة مشتركة برواية الدوري مع القارئين كامل البهتمي وفؤاد العروسي. ويعد محمد صديق المنشاوي من أشهر القراء في العالم الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، وقد حكى بنفسه هذه القصة أنه كان مدعوا في إحدى السهرات عام 1963، وبعد الانتهاء من السهرة دعاه صاحبها لتناول الطعام مع أهل بيته على سبيل البركة، ولكنه رفض، فأرسل صاحب الدعوة إليه بعضا من أهله يلحون عليه فوافق. وقبل أن يبدأ في تناول ما تقدم إليه من طعام، اقترب منه الطباخ وهو يرتجف من شدة الخوف، وهمس في أذنه قائلا: يا شيخ، سأطلعك على أمر خطير، وأرجو أن لا تفضح أمري فينقطع عيشي في هذا البيت. فسأله عما به فقال: أوصاني أحد الأشخاص بأن أضع لك السم في طعامك، فوضعته في طبق سيقدم إليك بعد قليل، فلا تقترب من هذا الطبق أو تأكل منه. وقد استيقظ ضميري وجئت لأحذرك، لأني لا أستطيع عدم تقديمه إليك، فأصحاب السهرة أوصوني بتقديمه إليك خصيصا تكريما لك، وهم لا يعلمون ما فيه، ولكن فلان، ولم يذكر اسم الشخص، أعطاني مبلغا من المال لأدس لك السم في هذا الطبق دون علم أصحاب السهرة، ففعلت، فأرجو ألا تبوح بذلك فيفتضح أمري. ولما تم وضع الطبق المنقوع في السم، عرفه الشيخ كما وصفه له الطباخ، وادعى الشيخ بعض الإعياء أمامهم، ولكنهم أقسموا عليه، فأخذ كسرة من الخبز كانت أمامه قائلا: هذا يبر يمينكم، ثم تركهم

وفي ذات يوم رفض الشيخ المنشاوي دعوة وجهها إليه أحد الوزراء قائلا: سيكون لي الشرف الكبير بحضورك حفل يحضره الرئيس المصري عبد الناصر. ففاجأه الشيخ محمد صديق بقوله: ولماذا لا يكون هذا الشرف لعبد الناصر نفسه أن يستمع إلى القرآن الكريم بصوت محمد صديق المنشاوي؟ ورفض أن يلبي الدعوة قائلا: لقد أخطأ عبد الناصر حين أرسل لي أسوأ رسله. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. قال عنه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي: إنه ورفاقه الأربعة مقرؤون، الآخرون يركبون مركبا ويبحرون في بحر القرآن الكريم، ولن يتوقف هذا المركب عن الإبحار حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض وما عليها. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وأخيرا فأن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان على رأس قراء مصر في حقبة الخمسينيات من القرن الماضي، مع القراء أمثال الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد وغيرهم من القراء، وما زالوا إلى يومنا هذا على رأس القراء لما كان عندهم من رونق في صوتهم جعلهم يحرزون المراتب الأولى بين القراء. وقد تزوج الشيخ المنشاوي مرتين، أنجب من زوجته الأولى 4 أولاد وبنتين، ومن الثانية 5 أولاد و4 بنات. وقد توفيت زوجته الثانية وهي تؤدي مناسك الحج قبل وفاته بعام. وفي العام 1966 أصيب بمرض دوال المريء، ورغم مرضه ظل يقرأ القرآن حتى رحل عن الدنيا في يوم الجمعة 5 ربيع الثاني 1389 هجريا، الموافق 20 يونيو 1969.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: المستقبل اف ام 91.7.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
0: المستقبل اف ام الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.

0: صلى الله عليه وسلم قد ولد في عام الفيل، وعام الفيل حادثة مشهورة أرخ بها العرب، وذلك دلالة على تعظيم بيت الله تعالى من قبل العرب من ناحية، وعناية الله بهذا البيت من ناحية أخرى. وبداية قصة الفيل كانت عندما غلب إبرهة الحبشي على بلاد اليمن، ورأى الناس يقصدون البيت الحرام جماعات وفرادا، فسأل القوم إلى ما يقصدون؟ فقالوا إلى الكعبة بمكة يحجون. قال وما هو الحج؟ قالوا بيت من الحجارة. قال وما كسوته؟ قالوا ثياب يمانية تنسج هنا. فقال إبرهة لأبنين خيرا منه.
1: فبنى لهم كنيسة بصنعاء تفنن في بنائها وتزيينها وسماها القليس، وذلك ليصرف وجوه العرب عن الكعبة، لكن أعرابيا عمد إلى الكنيسة فتغوط فيها، فلما علم أبرهة بذلك استشاط غضبا وعزم على هدم الكعبة، وسار إليها في جيش لا قبل لأهل مكة والعرب به، وقد تعرض له في الطريق بعض قبائل العرب لكنه تغلب عليهم. وعند مشارف مكة وجد جيش إبرهة إبلا ترعى لعبد المطلب ابن هاشم فاستاقوها، فذهب عبد المطلب إلى أبرهة، وكان عبد المطلب وسيما جميلا تعلوه المهابة والوقار، فاستعظمه أبرهة وأكرمه، فلما كلمه في الإبل تعجب من كلامه وقال له أتكلمني في الإبل ولا تكلمني في بيت فيه عزك وشرفك وشرف أبنائك؟ فقال عبد المطلب أنا رب الإبل، يعني صاحبها ومالكها، وللبيت رب يحميه.

0: رجع عبد المطلب إلى الكعبة وأخذ بحلقة بابها، ومعه رجال من قريش يدعون الله ويستنصرونه على إبرهة وجنده. فقال عبد المطلب: اللهم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. ثم انطلق ومن معه من قريش إلى الجبال ينظرون إلى إبرهة ما هو فاعل بالبيت. وكان في جيش إبرهة فيل عظيم، فصار كلما وجهوه إلى الطريق المؤدي إلى مكة أبى وبرك، وإذا وجهوه إلى غير طريق مكة سار وجرى. ورغم ذلك أصر إبرهة وجيشه على هدم الكعبة، فما كان إلا أن أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات في مناقيرها وأرجلها حجارة صغار، فصارت ترميهم بهذه الحجارة، فكل من صادفه حجر تمزق جسمه ومات. فخرجوا هاربين يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك، ونكل الله بإبرهة وجيشه شر تنكيل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة في القرآن الكريم، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.
1: كما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحادث فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فلما أراد أبرهة وجنده سوءا أهلكه الله، ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بفتحها خيرا أعينوا ونصروا. فكانت هذه الحادثة إحدى المبشرات بين يدي مولده صلى الله عليه وسلم، ودلالة على يمنه وخيره وبركته. الرضاع.

0: كانت أولى من أرضعت محمدا صلى الله عليه وسلم هي أمه، ثم أرضعته ثويبة جارية عمه أبي لهب، وأرضعت عمه حمزة وابن عمته أبا سلمة المخزومي، فكانوا أخوة في الرضاعة. ثم قدمت حليمة، وكان من عادة أشراف العرب أن يتلمسوا المراضع لأولادهم في البوادي ليكون ذلك أنجب للولد وأصح للبدن وأصفى للذهن وأبعد عن الكسل، ومن ثم يرسلون أبناءهم إلى البادية ليتقنوا كذلك اللسان العربي في مهدهم.
1: قدمت حليمة السعدية مع نسوة من بني سعد يتلمسن الرضاع في وقت جذب وقحط، حيث كانت النساء بمكة يلقين بأولادهن إلى هؤلاء المراضع ويغدقن عليهم من الأجر والمال بحسب الكرم والسماحة، وكانت المراضع يبحثن أول ما يبحثن عن ذوي الآباء من أبناء الأغنياء والسادة طمعا بالعطاء والمال الذي يدفعه الآباء، أما يتامى الأطفال ولا سيما الفقراء فلم يكونوا مرغوبين من هؤلاء المراضع.
0: ولما وفد إلى مكة ركب من المراضع عرضت آمنة رضيعها، فكلهن زهدن فيه لأنه يتيم ليس له أب يطمعن في بره، وكانت حليمة من بين تلك اللواتي زهدن بطفل آمنة كما زهدت فيه صواحبها، وحصلت كل مرضع منهن على رضيع لها من أبناء السادة إلا حليمة، فإنها رجعت من دون الطفل. فلما لم تجد غيره قالت لزوجها: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه. فقال لها زوجها: لا عليك أن تفعلي، فلعل الله يجعل لنا فيه بركة.
1: ذهبت حليمة إلى آمنة فأخذت منها طفلها، ولما وضعته في حجرها وضمته إلى صدرها أقبل على ثديها فرضع حتى شبع، وكان لها وليد غيره فوضعته على ثديها فرضع كذلك حتى شبع، وهكذا رضع الطفلان حتى شبعا. وكانت حليمة من قبل لا تجد في ثديها ما تسد به رمق وليدها المسكين، فقال لها زوجها وكان بصحبتها: اعلمي يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة. فقالت حليمة: والله إني لأرجو ذلك.
0: ثم قام الزوجان إلى ناقتهما يعتصران منها رشفة لبن، فلما اقترب منها زوج حليمة من ضرع الناقة فما راعه إلا ضرع الناقة حافلا ممتلئا، فما كاد يمسه بيده حتى يدر باللبن غزيرا فيشرب، وتشرب زوجته بعد أن كان ضرع الناقة لا يكاد يمتلئ ببعض الحليب الذي لا يشبع ولا يكفي، فظهرت بذلك بركة أخرى صاح لها الزوجان فرحا واختباطا.
1: كانت حليمة قد قدمت إلى مكة على أتان، أي حمارة بيضاء مهزولة لا تكاد تحملها قوائمها من الضعف، فلما قفلت راجعة لتلتحق بالركب الذي أتت معه وتخلفت عنه، كان عجبا أن هذه الأتان الهزيلة التي لا تكاد تنهض تنطلق الآن في طريقها كالسهم، فما هي إلا برهة يسيرة حتى أدركت حليمة صواحبها في الركب وزاحمتهن بأتانها العرجاء حتى خلفتهن وراءها وهن يضحكن منها ويقولن لها: ارفقي بنا يا ابنة أبي دؤيب، أهذه أتانك العرجاء التي كنت تركبينها؟ فتضحك وتقول: إنها والله لهي.
0: فلما قدمت إلى بادية بني سعد وكانت أرضا جدباء، كانت أغنامها تخرج إلى تلك المراعي المجدبة، فتعود ممتلئات البطون وحافلات الضروع، بينما تعود أغنام سواها جياعا ضامرات، فتحلب حليمة وتشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن فيقول القوم للعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. فما زال الخير والزيادة يملأان حياة حليمة طوال فترة رضاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم.

0: عزيزي المستمع، لقد من الخالق علينا وبارك جهودنا العلمية بكشف كثير من الأمور الطبيعية، وصار من الواجب على كل إنسان أن يستفيد من هذه الكشوف العلمية في تدعيم إيمانه بالله سبحانه وتعالى.
1: لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعتبر مصدر سعادة للإنسان لا ينضب، وإن المشتغلين بالعلوم كافة يرجون الله سبحانه وتعالى أن يمدهم بالصحة والعافية، لكونهم يمتلكون مقدرة فائقة لما توصلوا إليه من اكتشافات علمية تخدم البشرية جمعاء، إذ إن كل كشف جديد يدعم إيمانهم بالله عز وجل ويزيد من إدراكهم وإبصارهم.

0: اللهم إنا نسألك خير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات.
1: اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المبين أن تصلي وتسلم وتبارك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين.

هو الحق المحيط بكل شيء، هو الرحمن ذو العرش المجيد، هو النور المبين بغير شك، هو الرب المحجب في العبيد، هو العين العيان لكل غيب، والمقصود من بيت القصيد. جميع العالمين له ظلال، سجود في القريب وفي البعيد.

إلهي أرزقنا توفيق الطاعة لك يا الله، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، وازدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، يا أرحم الراحمين، يا

0: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال:
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الأرض، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدون، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. صدق رسول الله.
0: ومما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من يرد الله به خيرا يصب منه.
1: وقال أيضا: ما من مسلم يصبه أذى شوكة فما فوق إلا كفر بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مع تمنياتنا لكم بقضاء أسعد الأوقات معنا. نلتقيكم مع حلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، نستحضر من خلالها إحدى صور التراث التي حافل بها الماضي بما تضمنه من عادات وتقاليد ربما ابتعدنا عنها بعض الشيء في زمننا الحاضر.

صور من العادات والتقاليد عند أهل بغداد أيام زمان. أعزائي المستمعين، أهل بغداد وكما تعرفون يخشون من العين، فإذا قال أحدهم مثلا كمال صاير صحت زينة، صاحت أمه أو إحدى قريباته حيا وراك قول ما شاء الله. وعند خروج ذلك القائل رجل كان أو امرأة من البيت، فالأم توقد النار وتنثر فوقها الملح والحرمل، ثم تنشر لابنها وفق الأسلوب التالي: تمسك ورقة بيديها، ورقة زرقاء من أغلفة كلال شكر قند الذي كان أيام زمان يقدم كهدايا عند العروس أو المناسبات الأخرى، ثم تثقبها بدبوس أو إبرة قائلة: نشرت لك من عين أمك وأبوك ومن عين القصيرة الدحداحية والطويلة الرماحية، من عين بنت البيت المخفية، ومن عين فلان وفلان وفلان وفلان إلى آخره، ذاكرة أسماء من تعتقد بخطر عيونهم على ابنها، ثم ترمي تلك الورقة في النار وتبخر لولدها بالدخان المتصاعد من تلك النار. وهناك أيضا أعزائي المستمعين بين البغداديين من يعتقد بأن الحجاب يمنع العين، أي من الحسد، ويحفظ الولد من إصابته بها. وذلك كان أغلب الناس يعلقون في ملابس الصغار قطعة سوداء من الجلد في داخلها حجاب كتبه شيخ أو سيد، وقسم منهم من يعلق سن الذيب أو عفصة أو أم سبع عيون في ملابس الصغير أو في جاوريته، وذلك طردا للعين الشريرة وحفظا لهم من النفس، أي النفس الكريه، أي الحسد. وقد قالوا قديما أعزائي المستمعين: عين الحسود بها عود والحسود لا يسود.

مستمعين الأكارم، يعلم من لديهم علم بالأبراج بأن الأرض حين تكون بين القمر والشمس وهو بدر، فإن الشمس تحجب نور القمر فلا يظهر للعيان فترة قصيرة. وكان أهل بغداد وفي العراق بصورة عامة يعتقدون أن القمر في هذه الحالة قد ابتلعته الحوت. وبالنظر إلى أن الجميع كانوا يحبون القمر الذي تغزل به الشعراء وشبهوا حبيباتهم به، من مثل قولهم شلون وجه مثل فلعة قمر، فإن الجميع يهرعون إلى سطوح منازلهم حاملين معهم أواني الصفر الفارغة كالقدور والطشوت والطاسات وغيرها، ويأخذون بالضرب عليها وهم متجهون إلى جهة القمر المحتجب منادين بأعلى أصواتهم: يا حوت يا منحوت، هدي قمرنا العالي، هذا قمرنا الريدة هو علينا غالي، وإن كان ما تهدينا ندق لك بصينية. ويستمرون بالضرب على الأواني هكذا محتثين ضجيجا وصخبا يعكر هدوء الليل، حتى يظهر القمر رويدا رويدا بعد أن تزوع الحوتة كما يقول الناس. وعندئذ تنطلق الهلاهل وتقام الأفراح بنجاة محبوب الناس من شراهة الحوت.

من المعتقدات الأخرى أعزائي المستمعين، يعتقد الكثير من الناس في بغداد وأماكن أخرى من العراق بصورة عامة، فإن حكة اليد اليمنى تعني أن صاحبها سيحصل على دراهم، وإن حكة الخد تدل على مجيء ضيف عزيز يتبادل القبل معهم، وإن حكة الخشم أو الأنف تبشر صاحبها بأكل سمك طيبة، وأن حكة الرجل اليمنى تشير إلى أن أحدهم ذكر صاحبها بخير أو ربما بشر، وأن رشفة الكتف تدل على لباس جديد، وأن وجود شعرة أو شعراية باللسان ينبئ ذلك بوصول صوغة أو هدية. من العادات التي تطبع بها أهالي بغداد قديماً أعزائي المستمعين، وهي أنه إذا سافر أحدهم فإن زوجته ما تتزوج، أي ما تتجمل حتى يعود زوجها. وإذا نزلت إحدى العوائل الجديدة واتخذت سكنها في مكان ما، فإن من واجب الجوارين أن يكرموا الجار الجديد، وذلك بإرسال من يخبرهم بأن غداءه يوم غد سيأتيهم من بيت فلان المجاور. وهذه من العادات اللطيفة الجميلة التي تتيح الفرصة للعائلة الجديدة أن ترتب بيتها وتفرشه وتنظفه، فضلا عن أن أم البيت تعبانة ولا وقت لديها لطبخ الغذاء لزوجها أو أبنائها. وهكذا تبقى العائلة الجديدة لمدة أسبوع أو أكثر من أسبوع تتلقى الصواني الحافلة بكل ما لذ وطاب من الطعام. إنها عادة جميلة تقوي أواصر الثقة والمحبة بين أصحاب المنطقة الواحدة أو المحل الواحدة.

من عادة الناس أيام زمان أعزائي المستمعين أيضا أن الإبن لا يتجرع على التضخيم بحضور والده، حتى وإن كان هذا الإبن متزوجا ولديه أولاد، وكذا يفعل الأخ الأصغر مع أخيه الأكبر، كما أنه لا يضع رجلا على رجل أثناء الجلوس في مجلس يجمعه بمن هم أكبر منه سنا. هذه العادة ليست قديمة، ولكنها التربية الصحيحة بالنسبة للأجيال التي تلي بعدنا. وهناك عادة أخرى أعزائي المستمعين اعتاد البغداديون على فعلها، وهي أن أحدهم إذا وجد كسرة خبز على الأرض فإنه يلتقطها ويقبلها ثم يضعها على جبينه، ويضعها أيضا في زرف على الحائط أو على تيغة وهو ماشي في الطريق، كما أنهم يلتقطون كل ورقة مكتوبة ويحرقونها أو يضعونها في ثقب الحائط خشية أن يكون في هذه الورقة اسم الله عز وجل أو إحدى آياته القرآنية. وهناك من البغاد أيام زمان من يعتقد بقراءة الفنجان، ومنهم من يعتقد بالفتاح فال أو خيرة الدرب، والتي تتلخص خطواتها بما يلي: تجلس امرأة في ليلة الجمعة مع ابتداء التمجيد قبل الأذان عند مفترق أربع طرق، بعد أن ترمي بكل طريق حجرا وتنوي قائلة: يا خيرة البدرب انطيني اللي بالقلب. ثم تجلس ساكنة حتى يمر شخصان يتحدثان فيما بينهما، فتسمع تلك المرأة حديثهما وتفسره مع نفسها، فإذا قال المتحدث: أنا قلت له موافق، روح توكل على الله، فإن هذه الخيرة تكون راشدة أي جيدة، لذلك فإن المرأة تعود إلى بيتها فريحة مسرورة، وإذا حصل العكس عادت جزعة يائسة ولا تفعل ذلك الشيء الذي في نيتها أن تفعله. من الأمور الأخرى أعزائي المستمعين، إذا رفت العين اليمنى لدى أهل بغداد أيام زمان فإنهم رجالا ونساء يتشاءمون من ذلك ويفسرون تلك الرفة بالبكاء، أما إذا رفت العين اليسرى فإن ذلك دليل على الخبر السار والتفاؤل الحسن والفرح. من النساء من تضع عودة صغيرة فوق جفنها لكي توقف رفيف عينها قائلة: يا عين إذا خير رفي وإذا شر كفي.

عادات أهل بغداد كثيرة ومتعددة لكنها جميلة، ونحن نتحدث بها معكم نشعر بنكهة الماضي وكيف كانت القلوب بسيطة وطيبة. البغادة كانوا بالليل لا يكنسون الدار أبدا، وذلك يفسرنه حتى لا تطير البركة وينكنس الخير، ولا يتركون المقص مفتوحا أبدا لكي مثل ما يقولون لا تنفك حلوق الناس عليهم، ولا يقلمون أظافرهم أي يقصون إلا في يوم الجمعة، على أن يقوموا بجمع قلامات أظافرهم ويدفنونها عند عتبة الدار. ثم أنهم كانوا لا يخيطون ملابسهم ليلا إذا كان لديهم فقيد لم تمضي على وفاته سنة، لاعتقادهم بأن وخز الإبرة في القماش يؤذيه. وكانوا يتشاءمون من صوت البوم والططوة، وإذا سمعوا قالوا سكينوا ملح سكينوا ملح، لاعتقادهم بأن السكين والملح كفيلان بإبعاد شر هذين الطائرين عنهم. أشياء أخرى كان يتشاءم منها البغداديون، كانوا يتشاءمون من وجود العزيزة في اللحم، ولذلك فهم يخرجونها ويرمونها بعيدا عن البيت، لأنهم كما يعتقدون وجودها يؤدي إلى هيجان الخبث والشجار والعركة بين أفراد العائلة الواحدة. كما أن القصاب عند إخراجه العزيزة من اللحم فإنه يضربها بالسكين عدة مرات، ذلك كي يبطل مفعولها. والعزيزة أعزائي المستمعين هي غضروف صغير موجود في مفصل رشد الخروف في منطقة الفخذ، وقد يرسم بعضهم عليها وجها بشريا ويضع بعينيه الكحل وفي وجنتيه الحمرة ويعصبه بعصابة، ثم يقوم بدفن هذه العزيزة المصورة بالقرب من باب أحد البيوت نكاية بأهل ذلك البيت وتحفيزا لهم على الخصام فيما بينهم. وقد نظم الشاعر الشعبي المعروف الملا عبود الكرخي شعرا في ذلك، حيث قال: بعتبة الحوش العزيزة يدفنوها، كحلوها سبدجوها يحمروها عصبوها وينقشوها ويلكشوها بذاك الحوش حتى تكثر العركات. وبهذا المثل أعزائي المستمعين من أمثال عبود الكرخي الكثير ناتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء مع أجمل تحياتنا. لا خبر.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: راح يجي وشوفها بالحلم.
1: حليم
0: الله أكبر،
1: مودع بل
0: شلون طاق قلبك ست أشهر أشوفك بالحلم؟
1: ليش رحت؟
0: حياتي مثل ما هي
1: وما ودعتك،
0: ماكو شي تغير.
1: أحسدهن يمان حبايب كلهن أحسد. وين رايحات؟ رايحات للنجف، كا غير عندهن قبر ويزورنا.
0: أنا اليوم جاية وحاطة عليك العباس، تجيني اليوم، اليوم لازم أشوفك. جواه عندي جواه حج ست شهور، كاتبني أنا أسولف ما أقدر أسولف الغير.
1: يا علي يمه روح جيب الكيكة حبيبي.
2: ها يمه قوم حبيبي.
1: يلا
2: بشي
1: يا الله. اخ يا يمه يا يمه
2: اعطيني اياها، خرباش لا توسيه
1: ليها.

0: هاني
1: يقعد ويانا.
0: نايم، ما اخذ راحتكم.
1: لا ليش؟ اليوم عيد ميلاد ابني، قعد ويانا في الكيك.
0: اي اي
2: منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضى الله امرا كان مفعولا، يهلك من هلك عن بينه ويحيي من حيا عن بينه، وان الله لسميع عليم. اذ يريكم الله في منامكم قليلا ولو اراكم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الامر، ولكن الله سميع عليم بذات الصدور. وإذ يكرموهم التقيتم في عيني
1: وطبيبكم كردي
2: من كان مفهوما، والله تجعل أمور يا أخي والدتك فئة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
3: رب فوق الأعناق وضعوا منه كل ذلك بأنهم شاق الله ورسوله شاق الله، لا شديد العقاب ذلك بفوقهم. الذين كفروا تحكم فلا
1: تغزون
3: الأسفار فقد باء بغضب من الله، فلم تقتلوا ولكن الله قتلهم ورميت
1: لهم الله
3: الأحزاب. الله

جسمي يكفينا اثنين علاوي. عيش وياي، خلي روحي تموت وروحك تعيش. ليلة إلك وليلة إلي، أدري بيك تباوع الرايح والجاي وتفرح من تشوف الناس مرتاحة، وأدري بيك تضوج من ينسون من الضحى على مودهم. أنا ما ناسي.

تصبح على خير. ملك يا صبح يمك، وإذا بقيت عايش هم راح أطلع أدور على ناس موجوعة حتى يهون وجوعي.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يلا حاضر أنا. مايكات أوكي زياد؟ يلا.
2: كاميرا
1: غير 3 2 1 كيو. السلام عليكم، انا صلاح منسي وهذا شي منسي. اذا شفتوني ضعيف باي الحلقه ضيف ضخم، انا مو ضعيف، جسمي طبيعي، ضيفي جسمه ما شاء الله الدكتور حيدر الزبيدي. شلونك؟
2: الحمد لله.
1: شوك تاخر مره تعاركت؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلاح ليش هيك؟ صلاح
1: ايش اخر مره تحركت؟ ايش وقت
2: صلاح؟ تعرف انت شنو مشكلتك؟
1: أي.
2: انت مشكلتك احنا مره احنا ما يعني انت قال الناس راح تكذب عليهم تقولهم اول مره تشوفني.
1: لا انت كل صديقي، انت اخوي مو صديقي،
2: احنا اصدقاء من زمان.
1: احنا اخوان
2: ان شاء الله دائما. بس ذكرتني بشغله مره انا وياك حكينا بيها، قلت لك ستيروتايب النمطية، ليش يعني أنت المفروض غير شكل، ليش تمثل الناس تشكل صورة نمطية للإنسان بلا ما تعرفه زين؟
1: شو بتاخر مرة تعركت؟
2: يعني لأنه هم شوية ضخم تحسباني
1: لا لأن أنا عرفت وأنت بتعرك.
2: أعوذ بالله، لا مو لهالدرجة، مو لهالدرجة يعني. هي تصير مشاكل.
1: هي
2: بس والله قليلة، تعرف صلاح هي قليلة، بس ما أعرف ليش الناس تذكرها.
1: لا والله شي لآخر عركة صدق والله،
2: والله يعني ما ارتقت انه تكون عركه، بس يعني مرات الناس تطلعك من طورك. شوف انا قلت لك اياها مره، انا احب البساطه والغباء
1: ما يشابهن.
2: اي بس احبها يعني، انا حتى كل هوايه من اصدقائي والناس اللي يشتغلون وياي انا اعتبر الغباء ميزه واقدر اعيش وياه واقدر اتحمله، بالعكس احبه. بس لما انت يعني الشخص المقابلك يكون غبي هو عارف انه هو غبي سهل عليك هواية، بس اذا هو غبي ويتخيل نفسه ذكي هاي مشكلة.
1: طبعا
2: هي عادة هاي اسباب المشكلة اللي تصير.
1: اوكي،
2: لان انت تفترض انه انت صح وهو يفترض انه هو صح. وشوف انا مرة قال لي اياها ولد ضابط برا البلد، يعني كنت بدولة ثانية، فصارت عندي مشكله وياه بالدائره، وهو ست عليه فقال لي طيني هويتك وراح ورجع. المهم رجع وربع ساعه ابتسم بوجهي طاني الهويه، قال لي يلا بالسلامه. قلت له ها ارتحت اخذت الهويه؟ قال قسما بالله انا اخذت الهويه ورحت كل شيء ما سويت بيها، بس قلت انت عراقي. العراقي ورا ربع ساعه من ترجع له بابتسامه طيبه ينسى كل شيء. انت افعالك تعتمد على ردود فعل المقابل، يعني يمكن مرات انت تسوي وصار هوايه انه تصير مشكله ويجيك يبتسم. يعني الجمعه الفاتت امي عزمتني على غداء ونسيتها وزعلت من عندي، خابرتها بابتسامه ثاني غلطان بلشت بعت عليها قلت شو اقول لك يلا مسامح، بس لو انا جاي مهوس فهي هاي. فأنا حتى أهلي أقول لهم من عصب أخذوني على قد عقلي، بس عفوني ورا ساعة كل شيء أنسى، يعني كل شيء كل شيء. هاش بي كان شمرة زعلت من عندك ونسيت عادي.
1: يا مو زعل حبايب. زين دكتور حيدر، إذا أنت بقطار وقاعد يمك شخص وقال لك عرفنا عن نفسك، ويجب عليك أن تعرف نفسك باختصاصك أيضا. أنا أحب الناس تعرف عن نفسها باختصاصها، ما أريد أقول أنا اختصاصهم قد أخطأ بالمصطلحات.
2: أي شوف أنا برا اختصاصي ما أسوى شيء فعليا، أنا هذا رأيي الشخصي. أنا زين بجزئيتي، بجزئيتي أنا زين. ولهذا تذكرت لما خابرتني كنت خلينا نسوي بودكاست، إيش قلت لك؟ قلت لك أنا ما أطلع وراء عادل النجار لأن هذا إنسان عظيم كبير في كل شيء، أنا صغير باختصاصي كبير. أنا أصلاً طبيب خريج العراق وسافرت ولقيت نفسي فجأة بدون أي قرار، القطار اللي تحكي بيه هو اللي أخذني، يعني منزلت عند المحطة هم نزلوني. أنا رايح حتى أخذ اختصاص، كان اختصاص اللي دا فكر بيه القلبية، وفجأة القطار غير المحطة ولقيت نفسي بالإدارة. أخذت ماجستير من برونيول يونيفرسيتي بلندن بالإحصاء، أخذت ماجستير من رويال كوليدج أوف سيرجنز كلية الجراحين الملكية البريطانية بإدارة المستشفيات، أخذت دكتوراه من إيتن يونيفرسيتي بواشنطن بإدارة المستشفيات. ذبيت السماعة وخذت الحاسبة، وهسه أدرس اختصاص يسموه healthcare finance اللي هو الفلوس بالنظام الصحي. شغلي الأساسي مستشار للحكومات، كل شوية حكومات، مستشار حكومة أمريكية، مستشار حكومة الكندية، أقدر أعدد لك يعني تقريبا 12-13 دولة أنا مستشارهم الصحي، واجبي أطور النظام الصحي بهاي الدول، أبني مستشفيات وأدير مستشفيات. الدكتوراه اللي أخذته دكتوراه بالتغيير. يعني شنو التغيير؟ بالعراق هنا يقول لك يلا تعال خلينا نغير، اللي هو هذا اكتشفوا انه هذا شيء مو صحيح. التغيير بخطوات، فأنا شغلتي اغير نظامك الصحي من فاشل الى ناجح، اغير المستشفى من مستشفى خسران الى مستشفى رابح، اغير مستشفى من مستشفى الاداء مالها سيء الى مستشفى الاداء مالها متميز. ببساطة هذا شغلي، أخلي أسس. ولهذا الموضوع شوي يمكن غريب على المتلقي، لأنه هو يقول لك فلان دكتور زين سوى مدير مستشفى، هذا حاجة ما يصير. أنت ما تريد دكتور زين حتى يصير مدير مستشفى، تريد مدير زين وخلفية طبية حتى يقدر يدير مستشفى. لأن أنا ما أحكي الطب بس، أنا أحكي طب، أحكي اقتصاد، أحكي تسويق، أحكي موارد بشرية، أحكي policy procedure اللي هي كل خطوة تسويها بالمستشفى لازم تكون مكتوبة تمشي على أساسه، لأن أنت مو مخترع الذرة، أكو ناس اخترعوا قبلك، أنت واجبك بس تمشي وراهم. هاي ببساطة.
1: عندنا هذا الاختصاص بالعراق؟
2: لا،
1: ولا عندنا أبد، ولا عندنا واحد اثنين يعني؟
2: هساني ما أدعي أنه أنا أعرف بالعراق، يعني ما أقول لك أنا أعرفهم كلهم، حسب معرفتي ما عندنا. أنا سنة 24 تكرمت بالكلية بالبرلمان الإنجليزي اللي هو مثل مجلس النواب اللي عندنا مال لندن، كرمني البرلمان الإنجليزي أحسن مدير طبي بالعالم سنة 24.
1: بالعالم؟
2: بالعالم، موجودة على صفحتي. لازم تدخل تلقي البرلمان وكرمني وصفقوا لي ووكلوني وشربوني ورجعوني وطوني ميدالية ورجعوني لبيتنا.
1: وليش فكرت بهذا الاختصاص؟
2: قلت لك أنا ما فكرت فيه، القطار أخذني. شوف أنا مرات أقعد أصفن ألقي نفسي سبحان الله ولا قرار أنا ما أخذ نفسي. هسه من أقعد أتفرج، أنا ما عبرت الخمسين، تتفرج ذاك اليوم على حياتي، تعرف شريط حياتك يجي قدامك مرات، صلاح ولا قرار أنا ماخذ نفسي. الله سبحانه وتعالى هو مشاني، الإدارة ما نفكر بيها ولا رايح لها ولا أريدها، دربي شكل الله سبحانه وتعالى جابني على درب شكل. سبحان الله الدرب اللي جابني عليه اللي هو الإدارة أنا ما كنت حابه، أدعي إنه أنا أحسن واحد بمجالي أو واحد من أحسن خمسة بالعالم على الأقل، بس الله سبحانه وتعالى راد أنا ما رايده، لقيت نفسي بي.
1: شو ودك لأفغانستان؟
2: هاي قصة. هي مو وداني لأفغانستان، شوف أنت، إحنا نروح ونرجع العراق. برا عندهم شغلة، ما عليه بجنسيتك، ما يصير تكتب جنسيتك على فكرة، ما يصير تكتب لونك، ما يصير تكتب جنسك، لأن هذا كله يدخل ضمن العنصرية، ما يصير تخلي صورة بالسيفي مالتك، لازم يكون اختيارك مبني على كفاءتك، يشوف قدامه بس كتابة. فاللي صار صارت عملية يسموها فري أفغانستان، الحرية الأفغانستان اللي هي احتلال فعليا. بس رادوا يعيدون أو مو يعيدون، رادوا يرسمون النظام الصحي بأفغانستان الأمريكان. فقالوا اختاروا لنا ثلاثة شطار، ومن الثلاثة الشطار طلع ثاني واحد من عندهم وقابلنا، وبعدين قالوا شغلك هذا. فكان شغلي انه اخلي قدامي خريطة مال البلد، واخلي تعداد السكان، واخلي كم عيادة، ومن العيادة كم مركز، لان كل العيادات حول المركز، ومن كل مركز كم مركز مستشفى، وكل كم مستشفى، مستشفى تيرشري يسموه اللي هو مستشفى مدينة طبية تقريبا. ورا ما أخلص أخلي إيش قد محتاجين ستاف، ونسوي الخطط مالتها ونرسمها، ونشغل ناس ونعلمهم وندربهم، ونسوي النظام الصحي نبنيه هناك، ونبقى نشرف عليه. فأنا العراق أعطاني هدية أنه خلاني ما أخاف، بطلت أخاف من زمان، يعني ما أظل شيء خوفني أو قليل، خلينا نقول أعوذ بالله بعد الخوف من الله سبحانه وتعالى، بس يعني ما أكو شيء خوفني. فشفتها فرصة، قلت ليش لا، وبنفس الوقت أريد أفيد وأريد أتعلم ولازم أشوفه بعيني. فاضطريت أروح وحبيتهم الأفغانيين، حلوين صلاح الأفغانيين. تدري بيش يذكروك؟ يذكروك بالرسالة، لأنهم بعدوا هناك، يعني الدولة ما بيها مطعم، ماكو مطعم، ماكو شارع، يعني تطلع يخاف فجروك. بس من تتعرف عليهم طيبين وحلوين ويحبون بسرعة، وكل شيء بيهم حلو، أنا حبيتهم.
1: ليش صرنا نما طيعدنا إرهابيين؟
2: مو هذا يعتمد، انت اللي تصدر العالم، ليش احنا العراق ما بيه ارهابيين؟ احنا انت يمكن همين صورتك النمطية بالعالم انه انت ارهابي، او صورتك النمطية بالعالم انه انت عصبي، او صورتك النمطية هي هاي اللي حكينا بيها النمطية. يعني ناس تشوفني بالشارع اليوم، شو صراحة انا المشكلة كانت عندي طول عمري، او خلينا نقول مو طول عمري، من بلشت تلعب حديد وانا لعبت الحديد حتى لهي نفسي، لاني حياتي ما بيها بس شغل، كان يعني شو تطلع الصبح
1: وش له، والله الكتف الكبرى يقول لهي نفسي كان ايش اقول.
2: صلاح صار ادمان، مو انت تدري صار ادمان، يعني انا لا اسهر لا اروح لا اجي، يعني يمكن بالشهر اسهر مره، لا اروح قهوه، لا اعرف العب دومنه، فاشل بكل الرياضات، دعبل بلعبت لما كنت صغير. فالشغله الوحيده اللي يسويها اروح للشغل، ارجع من الشغل اروح للتمرين، اخلص تمرين ايش تروح اقعد ويا جهالي. فهاي ساعة باليوم هم نفس بيها الغضب اللي دا يطلع من عندي، التعب الكذا، وبنفس الوقت دا أسوي شيء دا أتحرك لأنه بديت أسمن، وصار إدمان. صرت لما تتفرج على نفسك بالمراية تقول الله أريد بعد، هو إدمان فعليا، يعني مو هو مو تعبير مجازي، هو إدمان مو تعبير مجازي. فالصورة النمطية غاني هاي سوت لي مشكلة، يعني أذكر مرة كان عندي اجتماع ويا شخص جاي من برا، وشخص يعني كبير اللي هو جايب طيارة من أمريكا دبي حتى يشوفني ويرجع، وإجيت وإحنا أنا أقعد وياه ويا التيم مالتي، يعني أبو الحسابات يقعد يمي، أبو التسويق يقعد يمي، حتى وكلهم أكبر مني، فهم يقعدون وياه، وأنا أدخل للقاعة الاجتماع. خلت قاعد اجتماع، سلمت عليه وقعدت ودا انتظر نحكي بالموضوع، هو دا يسولف بمواضيع عامة. فقلت له نبلش؟ قال لا ابني انتظر، دا ننتظر مديرك ابني، ودا ننتظر مديرك. قلت له منو مديري؟ قال دكتور حيدر كلاني. قال انا اسف، خلنا نبدي الاجتماع بصورة محترمة. وخلصنا، فاجاني بعدين قال مو غلط غلطتي، الاستيروتايب النمطية. أنا منتظر أشوف مدير عربي عنده كرش ولابس نظارة ورباطة زاحف، أنا ما منتظر يجيني شخص مدير مصارعته. يعني زين لو مو زين؟ قال لا زين، بالعكس خليت امباكت براسي. يعني انت هسه انا بعد ما اقدر انساك، ف خلينا نطلع من النمطيه شويه، لان الكتاب مبين من عنوانه هاي كذب. هاي اللي بيبيتي كانت تقول لي يا الكتاب مبين من عنوانه، الكتاب ما مبين من عنوانه، كتاب 500 صفحه العنوان ما يختصر شيء.
1: فجبناها على افغان
2: اي، فالصوره النمطيه احنا اللي سوا اللي صدروا لنا اياها.
1: بس متروح الافغانيين شوف. عيونهم بيها حياه، لو احنا شفنا بس اللي عيونهم بيها موت.
2: عيونهم شاحبه
1: من الخوف
2: والجوع، وما يدش راح يصير باكر. الافغاني ضحيه، الافغاني ضحيه الامريكي وضحيه الطالبان وضحيه كل الاطراف. شوف هي السياسه ما بيها شرف اصلا، ولهذا أنا أبداً ما أحكي بيها ولا أفتهم بيها. وحطبها الشعب، هم حطب بين هاي الأطراف بس حلوين.
1: ذكرت دبي، أنت شنو شغلك بدبي؟
2: أنا بدبي وهاي اشتغلت، أنا واحد من الناس اللي بنت الهيلث كير بدبي. صار لي رحت دبي أنا 2003، 23 سنة أنا بدبي، بنيت مستشفيات ودرت مستشفيات واشتغلت يعني كإدارة بأكبر المستشفيات بدبي. يعني إلي من أروح دبي أنا ذكرت شو تخلي الجهال بالسيارة ونطلع نفطر وياهم، أقول لهم تشوفون هالمستشفى أنا مسويها، هالمستشفى أنا درتها، أنا كذا. فأني أساسي بنيتها بدبي، هي دبي بنتني وأني جزء من التطور اللي صار بيها، جزء فعال من التطور اللي صار بيه.
1: اوكي دكتور حيدر، طبعا اللي ما شاف حلقه عادل النجار او اللي شاف حلقه كواليس عادل النجار، اكو شخص يدخل اسمه دكتور حيدر الزبيدي، هو هذا دكتور حيدر. واول سؤال ساله لعادل النجار قال له شو مسوي بروحك، يقصد على جسمه الضخم. فحيدر جاوب قال اني اعوض بهذا الجسم. شو تعوض؟
2: مو انا اعوض، كنا نعوض. انت اللي بنى شخصيتك تجاربك السابقه. شوف انت سامر راح تسحبنا النقطه، انا متاكد انت مليون بالميه انت هذا اللي تريده من الحلقه، دماغ. تعرف اكو لمعة بعينك من تسمع شغله تسترع انتباهك وتبدي تحاول تخلي مقابلك يحكي بلا ما تساله ويعجبك تسمع. هذا أول يوم شفتك بالجيم من كنا نحكي على موضوع الدماغ، شفتك وش مركز بيها، وهسه ما رجعت عليها. نرجع القصة، أكو شيء اسمه تروما. التروما هي أي ضربة، يعني أنت اليوم مثلا حادث سيارة تنضرب رأسك يسموها هاد تروما. التروما هي الضربة. التروما مو بس فيزيائية، أكو تروما نفسية. راح أحكي لك على حيدر. أنا من كنت صغير كنت ناعم كلش، كل اللي حواليه أضخم مني. بقت وين؟ براسي. ردت أعوض، مو أنا، عقلي الباطن. وأكو واحد مثلا تلقيه يتعارك ويا مرته ويضرب مرته ويصايح بالبيت ويريد يفرض شخصيته ويسوي كذا، لان هو من يطلع برا ينهان يريد يعوضها. واكو واحد كان صوته ما يطلع من كان صغير، بعدين من كبر قرر يصير يسوي بودكاست ويصير بذيع. انت لا اراديا تريد تعوض النقص اللي بيك، مو عيب. هذا الله سبحانه وتعالى صمم دماغك بهذه الطريقة، وانت اذا دخلت دماغك وقدرت تفتهمه راح تتفاجئ، انه انت اليوم نتيجة تجاربك. انت صلاح نتيجة، لو ظروفك كانت غير الظروف اللي انت بيها، لا هاي شخصيتك ولا هذا شغلك. كان شخصيتك تغيرت واشتغلت غير شيء، اللي هي هذه يعني مو مثلا نحكي احنا مثلا نقول هي عيب او بها اشكال، لا هو انت الله سبحانه وتعالى مصممك بهالطريقة. انت عندك، شوف راح نرجع شغلة الدماغ، كل انسان من عندنا عنده دماغين. جديدة عليك المعلومة لو تعرفها؟
1: لا ما اعرف.
2: ما تعرفها؟
1: يعني اعرف الوعي واللاوعي.
2: الوعي سميه وعي واللاوعي، العقل الباطن وعقل الظاهر، الوعي واللاوعي. شنو واجب العقل الباطن؟ ما يفكر. بالمناسبة انت اللي يتحكم بيك هو العقل الظاهر، يعني هو الوعي، انت تتحكم بالوعي. اللي يتحكم بيه اللاوعي. اللاوعي واجبه ياخذ المعلومات من انت صحت اول صيحه الى اخر صيحه. احنا اني هسه هذا الحكي بدي احكي لك يا، شوف اني خلي اشد من الموضوع شوي عادي. أنا هذه بدت القصة، أخذت، أنا نسيت أقول لك، أنا عندي شهادات بال يسموها الليدرشيب اللي هي القيادة. فمن يعلموك القيادة؟ واحدة من عندها النيغوشيشن، التفاوض، واحدة من عندها، وأنا أقدر أسوي لك 20 حلقة على التفاوض، شلون تقدر تطلع بصفقة ناجحة من أي مشروع. إذا جينا واحدة من عندها يفهمك شنو العقل البشري، حتى أنت تقدر، لأنني حتى أتواصل وياك لازم أسوي وياك هارموني، اللي هي شلون السيمفونية الكل تعزف سوا. ولهذا يقول لك فلان أنا شفته يا أخي، من أول ما شفته كرهته، بس أكو واحد مثل حيدر، والله أنا مش شفته حبيته، مش شفت صلاح حبيته، لأن سوى هذا الهارموني. حتى تسوي هذا الهارموني لازم أفتهمك. فلقيت نفسي أدرس العقل البشري والسلوك بطريقة حتى أقدر أتواصل وياك. ولهذا أنت ستقول لي أنت جايبني لا أنا جايبك، ما أعرف، يجوز أنا جايبك مو أنت جايبني، لا أنا جيت هنا مو أنت جبتني، أو أنا اللي جبتك هنا حتى تجيبني، أو ف العقل الباطن ياخذ المعلومات يفلترها ويوجه الوعي، يقول اتصرف. هسا اكو شيء اسمه الهيبنوثيرابي، التنويم المغناطيسي. التنويم المغناطيسي نومك ويدخل عقلك الباطن، اللي هو انا هذا بالمناسبه مسويه، يعني عندي نفسي رايح ومنومني مغناطيسيا ورجعت العقل الباطن وعرفت مشاكل. لقيت انه انا عندي مشاكل قبل اخاف من عندها، عقلك الباطن ياخذها يضمها بصندوق حرفيا ويقفل عليها ويذبها بمكان حتى عقلك الظاهر ما يوصلها، لان اذا بقيت تفكر بها راح تخبل. لان واجب عقلك الباطن الاول انه يبقيك على قيد الحياة، هذا الواجب الاول، يبقيك عايش، هذا واجب الأول. فيقول لك هاي الشغلة إذا بقت براسه وبقى يفكر بها هذا راح يتخبط. وبالمناسبة حتى هو الإخبال جزء من حماية دماغك لك حتى لا تموت. يقول لك أخبله بس ما موته، لأن هاي الصدمة إذا بقت راح تموته، فأخبله ما يفكر، يصير مخبل مسودن. هاي الفكرة. المعلومات اللي ياخذها عقلك الباطن يفلترها، قسم يضمه حتى لا يؤذيك، وقسم يرفع به السيروتونين حتى يفرحك، وقسم يوجه عقلك يقول لك ترى عندنا هاي المشكله لقيت لها حل. واحده من عندها انه انا ناعم ضعيف جماعتي كلهم أطول مني، كلهم أخشى مني، اللي هي كانت بالنسبة لي مشكلة. يعني شاب لازم يحس عنده جبروت. فلقيت نفسي وأنا أكبر أعوضها، فصرت هيك.
1: يا أوكي، مو أنت صرت هيك بحيث أنت عندك بودكاست مختص بالبودي بيلدينج. يعني ما تحس أنه أنا لازم اختصاصي هو القطاع الصحي وبناء المستشفيات، ليش دي يخابروني على البودي بيلدينج؟ لا، والحلقة تضرب وكل عقلك تسولف في الحلقة، طول الحلقة تتعلم الهرمون والجروث يعني هسا أنا هم راح تقول لي هاي نمطية، بس هي يعني تاتوز ودكتور وضخم، يعني
2: ما راهم
1: ما تحسكوا إرار؟ يعني لو أنا يعدي من الإرار،
2: لا لا، لأنه شوف صلاح، أكو كل إنسان عنده أكثر من شخصية. أحكي لك عني، وهذا الكلام اسأل بي، إحنا كأصدقاء مشتركين بيناتنا، وأكو ناس عرفتهم عن طريقي وأكو ناس أنا عرفتهم عن طريق. أكو الدنيا، ترى الدنيا صغيرة، نتلاقي كلها تعرف كلها. أنت ناس راح تقول لك أنا شخصيتين، بمناسبة شخصيتين حتى أثرت على حياتي الخاصة. أنا مو واحد، أنا اثنين. صراحة أنا من الصبح للعصر ابن دبي، دكتور، دكتورة، مدير مستشفى، لابس بدلة، أحسب حساب الكلامي، أحلل كل شيء، أوجه. هذا حيدر الجديد اللي انصنع بالشغل. وهنا العصر بس أذب البدلة، وحقيقة مو مبالغة، وأسأل أرجع حيدر الأصلي، شروقي عراقي، يروح للجيم وما روح الجيم مال أوادم، وين ماكو جيم محير. هذا اللي بيه البادي جاردية والبيل مخو شوادم والبيل هذين، هي هاي الجيمات الصدق. ولهذا أنا أكو شريحتين من الناس تعرفني زين، ذولا يعرفوني أنه يعني أنا بين مدراء المستشفيات مولى، وذولا يعرفوني ترى ما عليك هو دكتور بس ترى يضرب. والله الشخصيتين عشتها، وهاي الشخصيتين يسموها هم هات تشينجينج، يعني لازم تبدل الشفقة مالتك انت. فيوم تلبس شفقة مال المدير، يوم تلبس شفقة مال، يعني ما أريد أقول الكلمة، بس من الشارع. ولهذا شريحتين عرفتهم، ولهذا عرفت أتواصل ويا الناس وبكل طبقاتهم. وانت شفت من سواقي من جانتي وشيل ايدك.
1: قوية سواقي. لا قصدي انا شنو، قصدي انت هسه حتى بطلت اختصاصك فانت ممكن تنفع تكون برايفت كوتش.
2: صلاح اني صدقني، شوف اني مو عادل نجار، هم راح نرجع، اني مو مثقف ابدا.
1: لا مو هاي تروح على تعريف الثقافة، منو قال يعني ايش شنو ثقافة؟ تقرا لك كم كتاب وتعرف لك كم حكمة، مو هاي.
2: اي مو هي هاي، انت مثقف ليش؟ لان انت قريت بكل المجالات واستضافت كل الأشخاص. أنا صلاح مو مثقف، أنا علمي، فالشغلة اللي أسويها لازم أبرع بيها وأكملها للأخير. أنا ما أعرف أسوي شغلة على النص. أنا إذا ماشي 120 كيلو ما أروح للجيم، ما أروح على 80. يعني أنا من مبدأ أنه إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنا ما عندي شغلة تصير على النص، ولا عندي موعد بين الستة والسبعة. أنا عندي ستة لو سبعة، تجد 12-12-4 أنا عندك، 12-10 أنا متأخر. ولهذا من أدخل بمجال لازم أحيط به، لأن أنا أحب أقرأ بس أنا ما أقرأ بكل شيء. لما ألحق اللي يلزم بيده رمانتين يوقع واحدة. فمجالي أنا زين لأن كل شيء هواي أقرب مجالي، وبالمناسبة عندي كتب وعندي طلاب وأدرس إدارة المستشفيات واشتغلت ويا كلية فيينا الطبية، واشتغلت ويا مجموعة بلندن جايزن سان توماس، واحدة من أكبر المجموعات الطبية بالعالم، وكلمتي مسموعة بالوزارات. أنا من أدخل الوزير، الوزير يقوم يوقف ينتظرني لاني علمه شي يسوي حتى هو يبين زين. أنا ما أنا شخص اللي وراك صلاح، اللي ورا الكواليس، اللي ضبط كل شيء. أنت تشوف على الستيج عروس وعروس عريس وعروسة حلوين، بس هذا الإخراج كله أنا اللي أسوي من وراء الستار. فمجالي أقرأ هواية، من جيت للحديد ردت أفتهمه. أنا ما أسوي شغلة ما أفتهمه، يعني أنا الحديد بالنسبة لي مو تروح تتمرن. أنا الحديد بالنسبة لي قريت عن أنا طبيب أعرف تشريح جسم الإنسان، قريت عن الأدوية، قريت عن التغذية، قريت عن النوم، إلي مو الغيري. وقسم بالله ما أفتي، يسأل الولد أنا ما أفتي، بس هو بلويس جلب وقال تعال بس أريد نسمع شوية، فطيت رأيي. وما أنطي رأيي بشغلة ما أعرفها، أنا إذا شغلة ما أعرفها أقول لك ما أعرفها 100%.
1: وإذا علق واحد قال يعني هسه مو حرام العراق واحد مثل دكتور حيدر ما عنده منصب بالدولة، ايش راح جاوب داخلك وأنت تقرأ هذا التعليق؟
2: أنا مو أنا ما ما ما استحق منصب بالدولة. كل الوزارات اللي اشتغلت وياها أنا ما كان لي منصب. المنصب سياسي، أنا رجل تنفيذي operational يسموني، أنا اللي أكون ورا حتى هو يأخذ الكريدت. يعني هسه يقول لي حيدر يجي وزير، الوزير ما يفيد، الوزير منصب سياسي فقط، قانون هذا ومو بالعراق، كل العالم الوزير منصب سياسي فقط وليس منصب تنفيذي. أنا ما أفيدك وزير لما أفتهم، ما أعرف أحكي سياسة. أنا أرسم، أدرب، أعلم، أوجه، أخلي بوليسي، أخلي بروسيجر، أسوي أوبريشن. أنا اللي أنتج القصة كلها. أنا ما يصير لي، أنا بحياتي ما كان عندي منصب. حتى من أروح للوزارات أنا أروح مستشار، أقعد ويا الوزير، أوامر تطلع باسمه مو باسمي. واشتغلت ويا وزراء هم مو أطباء أصلا، بس نجح نجاح بار. هم راح نرجع، هذا فرق العراق. شوف برا الإمارات اللي تحكي عنها اللي وين صارت بعشر سنين، تعرف ليش؟ لأن آمنة وبالخبرة. أنا اللي تخابرني توقع وياي تقول لي تعال اشتغل لي، بس ما تعطيني منصب لأن مو مكاني، ما أعرف ألعب سياسة. الوصل عارفين الوصل، وكيل ممكن حتى ألزم أوبريشن، بس وزير أنا ما أعرف أشتغل سنتين.

0: الناس اللي تقول وزير مو زين، الوزير مو مو زين، الوزير فشل انه يختار المستشار او الحاشيه المناسبه فعليا، انه هو مو شغله يصير زين، هو شغله يلعب سياسه.
1: اوكي دكتور، الله يبعد ان شاء الله احبابك عن الشر، بس في حال احدهم تعرض الى مثلا شيء معين، مثلا وعكه صحيه يحتاج الى عمليه، يحتاج الى شيء، تثق ان تسلمه بيد طبيب عراقي بالداخل العراق مو برا العراق؟
0: هو شوف ما سوى السؤال هذا بيه غلط. ليش اثق اسلمه بطبيب عراقي بس ما اثق اسلمه مستشفى عراقي؟
1: اوكي، يعني تثق بالافراد ما تثق بالمؤسسات.
0: اسال كم عراقي عندي انا اشتغل عندي او وياي، اسال وهسه يقول لك اذاك واحد سوى اسم العراقيين هو حيدر. اصلا اكو نكته بدبي ويعرفوها اصدقائنا هسه، اكو ناس راح تشوف بودكاستك، واحد قال اللي يسافر من بغداد يطوي ورقه مكتوب عليه اسم حيدر الزبيدي حتى من يوصل الامارات يخابره من الاطباء. الطبيب العراقي ممتاز، الطبيب العراقي ما الاخ، الطبيب العراقي امكانياته فوق الممتازه، بس نقطتين. النقطه الاولى خربنا، احنا خربنا،
1: احنا خربنا الطبيب العراقي. شلون
0: احنا خربنا؟ يعني اكو نسبة لا مو قليلة، شو راح يسوي لنا مشكلة؟ صار الاستغلال جزء من المهنة، وهي هاي غياب الرقابة. هسا الوزارة العراقية واجبها الفعلي ان تصدر قوانين تحمي الطبيب وتحمي المريض، لا الطبيب محمي ولا المريض محمي، والاستغلال صار شيء عادي عند بعض الأطباء. هاي مال بعض الأطباء كلش مجاملة، مو أغلبية الأطباء وهم أخواني وأصدقائي، ويمكن أنا لو باقي هنا نعم نصير شوي استغلالي، ليش لا، فلوس وبلاش. فأول شيء الطبيب إحنا خربنا، هسه لازم نصلحه، والإصلاح يبدي من النقابة والوزارة. الشغلة الثانية، مستشفيات سيء. أنا مسؤول عن كلامي، أستثني مستشفيين بالعراق، بالمناسبة ولا واحدة منهن ببغداد، بس كل المستشفيات الباقية اللي بالعراق لا تصلح أن تكون مستشفى، وخلاص الحكي، لا تصلح أن تكون مستشفى. أنا هسه جايب فيجن واحدة بس، هسه جيت للعراق براسي شغلة، أبني مستشفى بالعراق، بس مستشفى، يعني مستشفى، يعني مستشفى مطابق للمواصفات العالمية. بالمناسبة أي بناية تسويها مستشفى هاي مو مستشفى، خلاص الحكي، يعني هي بناية ما مبنية مستشفى، يسموها purposely built، إنه مبنية على أن تكون مستشفى. تعرف شنو صلاح؟ بس أنت ما مستوعب القصة، بس أنا حتى أبني مستشفى لازم أقرر حركة المريض، منين راح يفوت، منين راح يطلع، وين راح يوصل، ايش راح يسوي الى ان يطلع، وعلى اساسها اسوي الديزاين. يعني مو ابني مستشفى وبعدين اقرر المريض منين راح يفوت، اقرر منين المريض راح يفوت وعلى اساس ابني المستشفى، وبعدين اقرر كل شيء نظيف راح يدخل المستشفى منين راح يفوت، وبعد ما يتوسخ شلون راح يطلع، بحيث هذول الاثنين هم يلتقون باي نقطه. هاي يعني ببساطه، مثلا أنا ذكر في اليوم راح التفتيش، هاي حكيتها يمكن بلقاء ثاني، راح التفتيش بأبو ظبي على مستشفى، فالناس تنتظرني وراح يجي وكذا وهذه، فرحت لقيت المدير واقف ويا مدير التمريض في العشرة مجلس إدارة كله، أهلا أهلا دكتور، يلا ومنين تحب تبدي؟ انتم ما قاعد افتش. قالوا ندري. تعال خلينا نفرك المستشفى واسال. يلا ندري تبدي. خلينا نبدي من الطوارئ. قلت له لا. اني تشرشف مال المريض. تعرف تشرشف اللي تفرش حتى تنام عليه؟ اني مو انغسلت، مو غسلت التشرشف او جبته جديد اليوم. يلا تعال وديني منين راح افوت الى ان انفرش بغرفه المريض. يعني شلون؟ قلت له اريد خط سير تشرشف. اني تشرشف اعتبرني. مشينا رحنا وصلنا الغرفه. قلت له هسه المريض نام على هذا التشرشف، والتشرشف توسخ، وديني اغسلني. رجعنا قال يلا نبدي بالطوارئ. قلت له خلاص تفتيش. يعني شلون؟ قلت خلاص اني تشرشف نظيف، دخلتني انت للمستشفى واني نظيف، واني رايح بالطريق شايف 9 مرضى، 5 من ذول المرضى عندهم التهاب صار بالتشرشف. اجى المريض الجديد نام على التشرشف، مرض اخذ المرض من عنده. اكو شيء اسمه هوسبيتال اكوايرد انفكشن، التهابات تمشي بالمستشفى نفسه. كبعدين انا صرت وسخ، تشرشف وسخ مع المريض وبيه التهاب، ومن طلع شفت 10 مرضى احتمال ما بيهم شيء مرضتهم. بدي اشوف يعني ليفل ما تفاصيل. ما عدنا اني اليوم اريد ابني مستشفى بالعراق ازامط بيه، مو ازامط بيه، والله والله والله ثلاثة العالم يجي يتفرج عليه. شكو شيء تعلمت ارد اخليه هنا، بس واحدة، بس بس بس بس واحدة. انا هسه دابني دابني مستشفى نسائي اطفال، بس مو هذا هدفي. انا دابني مستشفى عام، بس مستشفى. انا عرفت بالكندي نجحت لما احتاجت قسطرة سويتها بالكندي بالمستشفى مالتي. بس انت اذا عضو البرلمان يسافر حتى يتعالج بلبنان، حرامات مساعدي بهذا الحائط. اكو مقولة ما اعرف ماذا صدقها، يقول لك اكو شخص كان اجنبي كان قاعد وسأل، قال له ما شنو هو سبب الغرفة اللي يمي بوحدة من المستشفيات بلندن؟ قال له هذا الرئيس الفلاني ما فلان دولة وعنده مرض وجه هنا. قال لهم فاسد. قلت تعرفها؟ قال لهم لا ما أعرفه. اللي ما عنده مستشفى بلد أعرف يسويها يتعالج بيها حتى يجي يتعالج هنا هذا فاسد. وانت قيس يمك الحج.
1: انت تريد الشرشف مشايف ما ألدحش. زين دكتور، خلنا نطلع من هذا الجو. انت تؤمن بالمعجزات؟
0: انت تدري اي دو.
1: انت رجل علمي والمعجزات شيء غيبي،
0: صح؟
1: وقد يسمعك الناس راح يقولون هذا تناقض في الشخصيه.
0: لا،
1: انت تؤمن بمعجزات عجائزنا دكتور، كأنك حبوبتي من تؤمن بيها.
0: اللي هي شنو؟
1: اللي هي السالفه اللي سلفت لي اياها.
0: يعني زين، هذه مبدئيا مو
1: قصداني، مو ضدها ولا معها، ولا انا دا استفسر منها.
0: صح صح صح. ما شو نجيب لك اياها. هو احتمال هي موجودة
1: واحتمال استعداد
0: وتحققت،
1: أوكي،
0: واحتمال الإيمان بيها
1: واستعدادك النفسي،
0: الإيمان بيها لأنت مؤمن بيها، فمن الإيمان بيها أنت من داخلك تعالج نفسك كيفك. بس يحيي العظام وهي رميم. يعني من أني اليوم أؤمن أنه أكو خالق، أؤمن أنه أكو معجزة، لأن الخالق ما يشوفك شكله بس يعطيك إشاراته. أنت شفته؟
1: لا.
0: شفته؟
1: ما شايفه.
0: شون آمنت بي؟ من إشارات. هسه يعطيك إشاراته. والقصة اللي تريد تحكيها، أنا كنت مريض، كان عندي أبو صفار، ونزل وزني من 110 الجو 80، ورحت على يمكن عماد المشاط، يمكن عماد المشاط بدبي، وطبيب ثاني اسمه علي رضا، ولد دكتور محسن، كلهم أصدقائي وعلى عيني وعلى رأسي. وعلي قال لي احتمال هذا سرطان رأس البنكرياس. اوكي خلينا نشيك وكذا. بعد وصلنا مرحلة قال ما في شيء نقدر نسوي، هذا نحكي احنا 20 اكثر من 20 سنة، ما في شيء نقدر نسوي، تعال يلا جاهزين. ألملم؟ قال لي لملم. اوه على قولتهم لونج ستوري شورت، مختصر القصة، نمت وجاني احد بالحلم وضربني بالعودة اللي شايلها وقال لي قوم فوق، ومت وصرت زين ثاني يوم. تصدقها عندك تحسبها انه الجسم هو قرر يعالج نفسه بناء على ثقة انت انطيتي اياه وايمان بالمعجزة؟ احسبها. اكو صدق؟ احسبها. بعد عندي خبزة؟ احسب بكيفك. بس انت قاعد وانا قاعد، يا هم طيبين اثنين.
1: اوكي اذا قاعد بمجتمع علمي، بنص مجتمع علمي بكندا، راح تسولف هاي القصة؟
0: انطي رأيي بأي مكان بأي موضوع مثل ما هو وما يفرق عندي.
1: شنو راح يقولون؟
0: صراحة اني لو اهتم الناس شو يقول ما لعب حديد، هاي تجي تحكي صدق تحكي شاقة. أنا وصلت عندي ثقة بنفسي أنني ما يهمني صلاح شي يقول عني. صلاح أنت ما تقيمني لأن أنت مو أحسن مني، والمفروض يكون عندك أنت قناعة أنه أنا ما أقيمك لأن أنا مو أحسن منك. الناس تريد سبب حتى تنتقدك. أنا كنت لاثة صلاح، ولا هو هذا أنا هاي ما حاجين بيها قبل، بس سبحان الله هسه خطرت لي. صلاح كنت لاثة، أنا كلش أحبهم وكلش أحترمهم وأعتبرهم النموذج الحقيقي اللي لازم العراقيين يتعلمون من عنده. وهسه راح أحكيها والناس راح تحكي عليه وراح تقول مخبل، ويمكن أنت واحد بغيتهم. أبو جنة ووسام صبري وجنتي شعبان، وانت بكيفك نماذج. أبو جنة ووسام صبري وجنتي شعبان.
1: جنتي حباني صديقي، انت عرفتنا عليه صرنا أصدقاء.
0: انت تحب المخابي الخوف.
1: هو الله ملف يمي بس المسودين.
0: أي.
1: بس الآخرين مع احترامي لهم ما أعرفهم، يعني أعرف اسمهم أكيد، بس قصدي ما أعرف شنو يسوون وليش أنت تحبهم.
0: ولا أنا أعرف شنو يسوون، ولا أنا أعرف شنو يسوون، بس أنا أحب ثقتهم نفسهم وتحملهم للانتقاد، وبعدهم دا يسوون نفس الشيء اللي هم دا يسووه كل يوم، وبعدهم نفس الرسالة، وبعدهم نفس التوجه، وهذا هو هذا هو العالم الجديد اللي احنا بعد ما وصلنا، فدا نشوفهم أغراب عن العالم. يعني أبو جنة أنا شخص ما أعرفه ولا شايفه، بس أتابعه، بس أسمع من عنده كلام حلو، حافظ لكتاب الله، دي يسوي أعمال خير، بس احتمال كذب، احتمال دعاية، بس فاد يصير ندعمه نساعده نسمع له. أكو مثل العراقي يقول يفوتك من الكذاب صدق كثير. هذا الكلام اللي يطلع من عنده واستشهاده بالآيات وأسلوبه اللطيف وشحاته وتراكسوته وعمل الخير اللي دي يسوي، هسه هذا احتمال كله مدفوع، احتمال مثل ما دي يقولون، شي يقولون خلي يقولون عنه، بس هو فعليا صاحب رسالة ومكمل. وسام صابري اللي أنا همينة ما أعرفه، بس شخص ممكن يمثلني، لطيف أسلوب كاشخ، الكلام اللي ذا يحكي صح، بغض ليش أنا أدخل ها هذا ذا يحكي حتى يزيد متابعي. قصة نقبل نزعل قصة نجاح، أبو جنة نقبل نزعل قصة نجاح، جادي شعبان نقبل نزعل قصة نجاح، هذا قصة نجاح ما على الجانب الإيجابي اللي بيهم، بس إحنا نريد نكسر. ها صلاح يجي يحكي عليه، أخي أنت ما تصادر رأيي، هاني سيش بدي أقول لك أول ما قعدنا احكي، راح يقولون عنك تريد مشاهدات، راح يقولون عنك يخرط، وراح يقولون عنك هو إجابة على هالشغلة، وراح يقولون عنك هو شو العلاقة. أخي أنا رأيي أريد أطيه كيفي، هسه صح غلط، رأيي أريد أطيه، يعجبك تسمع مني اسمع من عندي، ما يعجبك روح.
1: إيه بس قول يا أخي هذا رأيي، مو تجي تفرض عليه.
0: أي هاي شلون أقدر أفرض عليك صلاح؟
1: يعني أنا أقول لازم يصير كذا ولازم، هاي كلمة لازم، لازم نسوي كذا ولازم، يا أخي شنو لازم يعني؟ أنا أعتقد وجهة نظري المفروض يصير هيك، وجوز أنا غلطان. هسه جملة بسيطة تقولها وتخلص منها. مو مدى يطرحون وجهة نظر، يعني مو مقصد اللي ذكرته، مقصد الناس مدى يطرحون وجهة نظرهم كونها وجهة نظر، دي يطرحوها كونها رأي عظيم لازم كل شيء وراء.
0: صحيح. شوف هسه شوف احنا اليوم هواي جبنا اسماء، بس هو هذا الترند اليوم اللي ماشي. سمعت هذا نظام الطيبات قلبت في الدنيا
1: يا هو.
0: نظام الطيبات مال هذا الطبيب المصري الله يرحمه العوضي،
1: اللي ابو دبي،
0: ايه
1: اللي يقول ماكو شيء اسمه سكري مرض وماكو شيء اسمه طحين مو زين وبالاخير مات فيهن غير.
0: ايه خليه بالميزان، وصل مرحله تبوه، يعني صار الى اتباع هسه هو. خلي كلامه علميا بالميزان. أمي بكالوريوس أدب إنجليزي، حافظ شكسبير كله، حافظ الخلفاء واحد واحد، حافظ التاريخ كامل، أم صدق بي. تعرف شنو راح أقول لك؟ القفلة ما لها صلاح، والله والله القفلة. أكو برتنارد راسل يمكن اسمه، قال المشكلة إنه الأغبياء مليئين بالثقة والأذكياء مليئين بالشكوك. هو كل ما أغبى كل ما يقنعك، يعني المشكلة إنه بدون أسماء أكون صديق إلي وأكو أصدقاء مشتركين بيناتنا، هذا مدير صلاح، إذا قعدت وياه تقول فضحل فضحل، وكل ما يحكيك يقول لك أثبت أنا مش العقل بغير أثبتت الدراسات، هاي حكاية أثبتت الدراسات. هو الإنترنت زاد الجهل ما زاد المعرفة، أثبتت الدراسات يابا، وين هالدراسة؟ زين من مسويها هاي الدراسة؟ زين مسويها على كم واحد؟ زين كم سنة؟ لأن أكو شروط بالدراسة، إحنا هاي درسناها بالإحصاء، شنو شروط الدراسة حتى تقول عليها دراسة ناجحة؟ بها 14 شرط أثبتت الدراسة. صلاح هذا اللي يحكي لك عنه، جلاس ماي ما يقدر يحرك من هنا لهنا، بس بتقعد وياي قنعت بالحكي بالسوالف عظيم عظيم. خليها على ميزان كوم ماريش حكي اللي حكي لك يا كومة ريش بلشي على الجهة الثانية ما يدق وزن هي المشكلة. بس الغبي صار صوته أعلى بس هسه شلون أني أجي أقعد أفهم صلاح أقول له أنت هذا سمعة وهذا اللي تسمعه مو هي هاي المشكلة. الناس دا تمشي ورا اللي يطلع هواية واللي يحكي هواية شلون أنا أقنعك. ولهذا أني عندي حكاية دائما أقولها أخي مقدمين البرامج جماعة البودكاست يا جماعة التكريم هذه أول ما أقعد قبل لا أحكي أي كلمة صعدي على المسرح قل لي منو أنت أريد أعرف شهادتك إنجازك خبرتك. إذا أنت ما مسوي خير لنفسك ليش جاي تنصحني؟ أول شيء فهمني منو أنت أريد أعرف أنت منو وبعدين احكي خلي أشوفك مو قال تكلم كي أراك. أول شيء قل لي منو أنت أول شيء سوق لي نفسك قل لي أنت منو. شوف أكثر واحد فات كمال أجسام جانتي على خباله لأن جانتي من يحكي هو ضخم نموذج أنت أريد أصير مثله فهذا تسمعه. بس عم أقول لك كل حكي صح أنا يا ترى نتكافش 24 ساعة بس أقول لك هو مفيد لأن أكون نموذج على الأقل جسمه مساعدة حتى يحكي ولو هم نرجع بعدين للحكي إنه هو صح ولا غلط ولا هاي تفاصيل. بس هي المشكلة إنه هذا هاي الشانلز اللي مفتوحة اللي أنت تقلب كل شيء تسمعه لازم تصير أنت ذكي حتى ما تضيع. وأنت أكيد يعني مو ذكي بكل شيء ولهذا على قصير ذكي باختيار الناس اللي يسمعهم. بالمناسبة أنا حشيت هواية نقطة أخيرة
1: لا جايبك شو تسوي مثلا تصفن غير سالي
0: يلا صوتي نسيتني الحكي والله نسيت شرد الحكي شفت شلون
1: قلت لك نقطة أخيرة حاول إنه هذا تشانلز المفتوح كل شيء صار بيه ولازم شلون أعلمك تتابع منه وتقتنع برأي منه والذكي يعرف. بعدين قلت نقطة أخيرة فما ترجع طار الذكاء أكيد راح تذكر صلاح منسي على أساس
0: هلا أصلا صلاح إحنا هاي شغلة الذكاء إحنا متفقين عليها.
1: لا لا شوف دكتور أنا يعني صارت زيارة وزرت عائلتك وأنا أعتقد يعني أنا أكثر شخص معجب بهاي العائلة
0: الله يحفظ
1: وهي شبه غيرت أولوياتي وغيرت هواي قواعد فيما يتعلق بالتربية للأولاد. انت ايش قد عانيت بتربية هذول الاولاد اللي انا شفتهم واللي هم كلهم ناجحين ما شاء الله عليهم والله يحفظهم ايش قد شنو يعني احنا عندنا اصعب شيء تربية الاولاد. شلون تعاملت مع اولادك وشفتهم انا على طاولة واحدة كلهم عندهم اختصاصهم حلو ويخبرون بالحكي ومؤدبين ومحترمين وشبهون ابوهم وامهم طبعا الله يحفظهم
0: الله يحفظك.
1: فشلون يعني شلون هي تربية الاولاد هل قد صعبة وشلون قدرت تنجح بيها؟
0: هم راح نرجع صلاح انت اللي يبنيك الماضي فهذه اجت من شنو نتفرج على ابونا. انا اعتبر نفسي مؤدب وناجح وخوش ولد فجيت اتفرجت ايش سوى وياي ابوي ارجع عيد انا اريد اولادي يطلعون مثلي وبنفس الوقت شنو اللي فقدته اللي كنت فاقده من أبويا حتى عوضهم يا لهم حتى ما يطلعوا بهاي العقدة. اكتشفت أن أنا اللي كنت فاقده بأبويا وجوده نشان عسكري بالجبهة حرب قليل شفته والباقي استنسخت تجربته وياي، اللي هي من تيجي تقرأ بالكتب هذا الحكي تلقيه مكتوب، بس مكتوب طريقة منمقة. أنا لا، شفته على الواقع. أول شيء أنا عندي شباب اثنين وبنية. البنية كلية الطب، لا كلية الطب شيء، البنية دكتورة تدرس اختصاص باطنية، واحد طب أسنان تخرج هسه، واحد هسه مرحلة أولى طب أسنان. مليون بالمية الأم إلها فضل.
1: أنت ليش نسيت منتش عن عائلتك؟ ليش منتش عن زيروهم؟ ترى نزعل والله العظيم.
0: مو هذا الزيرو، هذا الزيرو هذا الثالث واحد، أكو اثنين قبله ضاعت.
1: زين،
0: فاللي صار إنه صرت قريب عليهم.
1: محمد اللي تخرج،
0: محمد اللي تخرج
1: أوكي،
0: وهي
1: طبيبة،
0: هي طبيبة تدرس اختصاص باطنية
1: أوكي،
0: وسيف هسه إن شاء الله أول سنة راح يخلص.
1: سيف اللي هو الفايتر اللي يتعارك،
0: أي هسه سيف دخل بشغلة الـ MMA والفايتنج عنده نزال، تعرف شهر 6 لازم نروح نتفرج. هو كل يوم ينكتل ويجي،
1: مش حاجة ما طالع على أبوه بالعركات.
0: أنا ما ينكتل،
1: ما ينكتل، لا
0: أنا ما ينكتل،
1: ما ينكتل،
0: هو اللي صلاح اللي ما ينكتل ما يصير رجال.
1: والله صح،
0: واللي اللي ما ينكتل ما يتعارك.
1: صح،
0: أنت إذا تعارك لازم ترجع مضروب.
1: اللي ما ينكتل ما ينجح،
0: ما ينجح وما يتعارك. يعني أنت من يجيك واحد يقول لك أنا تعاركت وتباع وجهه كل شيء ما بيه، لا أخوي أنت إذا تعارك ويا بزونة هم خربوشتك. يعني بالعركة لازم أنا أرجع، عندي زراقة هنا، عندي زراقة هنا، لازم. يعني هاي النظرية مالاني من ضربت هاي ماكو، يعني ما تعاركت، يعني هوست صياحت وسحبوك العالم. أني بالعمارة بالإقامة الدورية مكثول كتلة، ولا أكو، يعني خلي أقول لك 10 سنتي مثل براسي ومخيطة.
1: وين؟
0: بالعمارة.
1: شو وداك العمارة؟
0: كنت داوم بمستشفى صدام بالعمارة؟
1: هيا سنة
0: من كانت بعد مستشفى صدام؟ بالألفين.
1: ايه
0: وكان من يجي مريض ويموت عندنا يجون أهلي يكتلونه، هو أنت مخدم والكتل. صلاح بكل شيء ضربوني، يعني آخر شيء بجهاز ضغط، شايفه هذا الزئبقي الثقيل، آخر شيء هذا نايم براسي. هاي مو مرة، يعني فت 5-6 مرات.
1: لا
0: والله العظيم يدخلون المستشفى يكتلون ويطلعون، كل يعني إذا غلط صر بالأسبوع مرة.
1: لا أحكي لها، هاي ما أحكي لها أنت.
0: والله العظيم كان عندنا طبيب ويانا اسمه سامي، ما أدري اسمه سامي أكيد طيب، سوى سامي شكله استفزاز شوربة ثخينة وهذه من ذاك الوقت. مهم إحنا كل جمعة نطلع نتغدى، لأن أنت تبقى بالعمارة شهر 27 يوم وتنزل 3 أيام بس، ف 27 يوم وين تقضيها؟ بدار الأطباء، والأكل وشرب بدار الأطباء. فإحنا الجمعة شو نسوي؟ إذا ما عندنا دوام نروح نتغدى. فطالعين إحنا إذا نتغدى رجعنا، أكو رئيس الأطباء المقيمين الله يذكره بالخير جراح هسه اسمه علي هوبي، واحد حطه بلبذ قلبك، ولد ومرجل وخوش ولد من أهل العمارة. رجعنا أنا وعلي هوبي خلصنا الغداء راجعين، لقينا هو سباب الطوارئ. قلت له يشك وقال ما أدري، خلنا نفوت نشوف. قلت لك سامي بالدوام. المهم السالفة طويلة قصر لك ياها، سامي عنده طفل جايبي ليا متوفي، قال لي لما متوفي قال لهم متوفي، حاطين سامي دا يدقوه كل العشيرة، وإحنا دخلنا نريد نطلع سامي ونطلع. صلاح كسره المستشفى على راسته، يعني مو حجي، مو حجي، كسره المستشفى على راسته حرفيا. وبعدين رجعنا دار الأطباء ونمنا واخذنا حبوب حتى شوية يروح الوجع، وجوي بالليل صالحونا وبوس أخوك حب أخوك ورحنا لهم للعزاء ورجعنا.
1: هاي يعني قصة ثقافة أن العراقيين يروحون للمستشفيات يتعاركون ولي أطباء بعد وفاة أحدهم، يعني هاي ثقافة قديمة من زمن صدام. يعني مو صارت بعد 2003 بعد ما القانون شوية صار كل فلات بالقانون.
0: لا لا، موروث شعبي هذا، هذا موروث شعبي. الطبيب ضحية، طبيب ضحية. صلاح مو كتل، لا يعني مو كتل، لأن هذا قلبه محترق، شكو قدامه يضرب.
1: زين، انتم تدافعون عن نفسكم؟
0: اي ندافع.
1: بس يتلحق.
0: ما وين شو تلحق؟ يعني لو تغطي وجهك لو ما تغطي. يعني تعرف يا ما قاعد انا يلاقي تشرشف بيه دم وتقول ليش ما تلعب حديد؟ ليش ما العب حديد؟ على الاقل لا العب حديد ما حد يوصلني. وهذاك الوقت بعد يمينه ناعم صراحه بكل شيء كنت لونه. وانا شلون جبتها عيني؟ كانت مستشفى، كانت اسمها مستشفى صدام بالعماره، سنه ونص من عندها مستشفى اللي هسه اسمها مستشفى صدر كان اسمها القادسيه يمكن بالمدينه.
1: حلو.
0: من عندها للزعفرانيه. من طقيت رحت للزعفرانيه ظليت بيها 3 شهور ورحنا عسكريه. بعدين
1: رحت عسكريه مال شنو؟
0: الالزامي. كان بعد صدام كان اكو تجهيز الزامي. شو صار وين كنت؟
1: لا لا هو دا اسالك مو انا دا خلي دا صفط المراحل العمريه.
0: إيه
1: يعني انت بال2000 قال لك روح البس عسكري لو شنو؟
0: بال2000 و 2001 لا 2002 يمكن لبست عسكري.
1: اللي هي اللي هي سنه ونص مال خريج كليه.
0: اي
1: اوكي.
0: اي ومن عندها
1: وين خلصت العسكريه؟
0: كنت بقات البطل.
1: لا صدق وين خلصت؟
0: والله باليم مستشفى الرشيد العسكري اكو مدري شنو مقار لواء مدري شنو وهناك خلصتها.
1: وكنت تلعب حديد وضخم؟
0: لا شو لعب حديد، كنت عوده مستعد. شو اقدر اقول؟ شو عندي عقده؟ كنت ضعيف.
1: وراها قبل تلعب حديد؟
0: كنت العب طوبه. انا بلشت الحديد بدبي.
1: ها
0: اي من رحت سمنت وبلشت العب حديد.
1: زين كمل على العائله تربيه الاطفال لانه هذا خدتك بعيد.
0: اي ف احنا اتفقنا على اتفاق صراحه مو شقه يعني. شباب خلينا نتفق شي يصير نعرف فيه. واني ما اسال على الشيء الزين اللي يصير، اسال على الشيء اللي مو زين. وتضطر مرات تبلعها هو مسوي شيء مو زين وما تعاقبه. حتى يتعلم انه ما يضم عليك. اكو لحظات تصير بيها شديد هي اللي هي هاي بس قليله صراحه. كل ما تصيح اكثر الصيحه تفقد هيبتها. كل ما اساني شوف حتى بالشغل ليش يخافون مني؟ لا دائما هذا. فاذا غضبت معناها اكو شيء سيريس، معناها راح تلاص. وصلح اذا تغضب ما يصير تطلع بالأكشن. هسه مو مرة بالسنة بس لازم تتأذي بيها حتى يعرفون الفرق بين الغضب انت زين وانت مو زين. يعني هسه حمودي، شفت الحمودي ما شاء الله عم يلعب حديد وطويل حمودي يقول لي لا هسه ما نزلت الشلاق اللي ضربتني اياه. يقول لي ضربتني الشلاق قلبتني من ورا الفراش سواء انا ما ذكره بس ممكن. فصرنا أصدقاء يقولوا لي على كل شيء صراحة. إذا عرف أنا ما أكره شيء بحياتي بقد ما أكره الكذب. أي شيء يصير قل لي إياه، دير بالك أعرف من برا. وهذا اتفاق. بعدين سويت قدامهم كل شيء سووا مثلي. أنا ليش أقول لك من الأب؟ أبوي الله يرحمه كان شي يسوي، يجيب سمك، يشتري سمك، يقول صايدو. كان عنده فريزرات فوق، تذكر البيوت العراقية القديمة فريزرات فوق تخلي بيها السمك واللحم. فتجي أمي يقول طلعي لي أحسن سمكة، وإحنا واقفين سمعنا. بعدين طبعا عرفنا الفيلم اول شيء. حيدر ها حجي وديها لامي. امي تطلع احسن سمكه واني اوديها لامي. يعني احسن سمكه مو للبيت، للام
1: البيبيه. يعني
0: البيبيه فعرفنا قيمه الام. اشترى سياره ولقى بيها جنطه، والجنطة بيها فلوس. يا بس يجي الرجال ياخذها، قال اروح البيت ندور عليه. هاي الفلوس ما تبات بالبيت، مو مالتنا مو حقنا، الرجال ناسيها. علقت براسي. كان دائما يقول مثلا هذا الحكي كله انا بحكي لك احنا استنسخناه وطلعناه وياه. كان دائما يقول لي حيدر اذا سويت لا تضم، واذا راح تضم لا تسوي. انا ما اقول لك لا تغلط، وانا نفسي احكي اقول لجهالي ما اقول لك غلطوا بس لا تضم. اذا تشوف نفسك جبان انه تيجي تقول لي لا تسوي. وعلمتهم احترام العام، وعلمتهم احترام الكبير، وعندنا ثلاث قوانين، ثلاث أسئلة تنسأل كل يوم: صليت، تمرنت، درست. هاي الواجبات الثلاثة أنا أريدها من عندهم، وانطيهم اللي يريدوه حسب إمكانيتي. يعني ممكن يجيني يقول لي، أقول له ما عندي، ولو لله الحمد يعني ما صارت، بس ممكن يفتهمني وأنا ما عندي ثلاثة، عندي أربعة، لأنه فهد ابن أخوي حساب حسابهم. فأنا عندي أربعة. أنا سيد دكتور فهد اللي هو طالب طب مرحلة ثانية، عرفناهم شنو الكبير، يخافون ويحترمون عمهم. من يحكيك يقول لك عمي، ينزل راسه، خوش ولد ويا الناس. هسه صلاح، أتمنى لو حمودي هنا كان قال لك، وبنتي قالت والله العظيم، شوف الكلمة مال بنية، والله العظيم منا شوف العالم شو يسوون برا، إذا جابوا سك من راسك لا ربيتنا. والله هاي بنتي قالت لي اياها.
1: بنتك اللي انت زوجتها بدون ما تدري امها؟
0: اي.
1: وين صاير هاي القصة؟
0: صارت طلع.
1: غير ما هي
0: إيه، بس قلنا لها بعدين.
1: لا قلت لك انا من المعجبين بعائلتك يعني، وبالفعل يعني انت سالتك سؤال واحد قبل لا اغادر البيت، قلت لي غير اولوياتك. يعني شنو غير اولوياتك؟ حتى تربي صح غير اولوياتك.
0: اي
1: اللي هي شنو اولوياتنا؟
0: انت شنو اولوياتك؟
1: ما هو انت عندك اولوياتك هي ما قال له الأب، ما قاله لك الاب، واحنا هاي اولوياتنا، بس ليش انت غيرتها؟ انت ما غيرتها.
0: لا شون الأولويات، مو ما قاله الأب الأولويات. أنت شو تريد بحياتك صلاح؟ تريد الفلوس؟ يعني حتى الله سبحانه وتعالى قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يمكن أنا غيرتها شوية، سويتها البنون والمال، هي هاي تغيير الأولويات. أعرف ناس هواية من أصدقائي صلاح عاشوا نفسهم، لأن هو بالنسبة له أولوية، وحق هذا المياني أولويتي كان أطفالي مو أني. أنا أجيب الأخير، الوقت إلهم. يعني شوف، يمكن يعني نحكي قدامك وما نحكي، أنا بنتي طول عمرها إلى أن تزوجت أنا كل جمعة أطلع وياها نتعشى، بس أنا وياها كل عيد حب أحتفل أطلع أنا وياها. أولوية. أكو أعرف ناس لا، يقول لك أنا اليوم عندي تمرين، هذا أولوية الجيم. يجيك واحد يقول لك لا، مو أنا اليوم ما راح أقدر أطلع وياه لأن عندي شغل، هذا أولوية الفلوس. فهي هاي فكرة تغير أولوياتك، خليهم هم أول، وبالوقت الباقي سوي بي شغلك، لا تخلص شغلك والوقت الباقي لهم. هاي فكرة تغير الأولويات، أنا هيك أشوفها صلاح. هم راح أرجع أقول إلك واللي اللي راح يسمعنا، ترى مو لكل شيء أحكي صحاني، بس أنا اللي أحكي يشتغل علي، أنت احتمال ما يشتغل عليك.
1: هذا كلام منطقي كلش.
0: أنا بالنسبة لي أجي أنقل لك تجربتي، إذا أقول لك أنا صح قول هذا شايف نفسه، وإذا أقول لك أنا غلط قول هذا مرحوم نفسه متواضع. هي فعلياً كل واحد يجي يحكي تجربته. أنا كمتلقي أول شيء هذا ناجح، سؤال الأول. ثاني أريد أصير مثله، النتائج خدمته، ظروفي تسمح أن أصير مثله. يعني أساتذة يقول لي أنا أكل بس جسمه لحم ودجاج حتى تطلع لي عضلات. عمي أنا رجال عامل، أنا يومتي 5000، يا دوب أكل لي تمر فاصوليا يابسة. فمو كل شيء تسمع يفيدك، بس السمع يا خلي أخذوا من حكينا ذبوا بالشط.
1: شلون نعرف لي يفيدنا؟
0: مو هو أكل يفيدك وكل يشتغل عليك، يعني كل شيء يفيدك بس ما يشتغل عليك. مثل المثال هسه اللي طيتك يا واحد يفيده اللحم بس هو ما عنده فلوس لحم، هذا يفيده بس ما يشتغل عليه. فأنت أول شيء لازم شيء يفيدك أنت تعتبره يفيدك. يعني هسه أنا اليوم ضعيف أريد أسمن، هذا حد شيء يخدمني لأن هو يحكي عن السمن. بس خوم وأنا ضعيف وأجي على واحد يحكي شو تنزل وزنك، هاي مبدئيا فكرة لي يفيدك. شغلة ثانية يشتغل وياي، هذا يقول لي كل هالقد هالقد يراد لمصرف، أنا عندي أنا ما عندي، ما يشتغل وياي. ثلاثة زين، هو هذا الحكي هسه اللي دا سمعه هسه أنا هذا من شفته، هو هذا بالنسبة لي نموذج أريد أصير مثله؟ حياته زينة، وبالمناسبة ما حياته زينة كذب. أنا أعتقد إحنا اكتشفنا إنه اللي قدام الكاميرا هو كذب، سيلكتيف، اختياري، تختار اللحظات الحلوة تنقلها الكاميرا، بس ما تعرف ايش يصير بيه بالبيت. احتمال عندي أرق، احتمال ما نام، احتمال عندي مشاكل يا مرتي، احتمال ما حد يحبني بالشارع. فحتى هذا مو أصلي. مو هي دا أقول لك، هي هاي المشكلة. المشكلة الأساسية هي باختيارك، تختار النموذج مالتك.
1: لا عاد ذاتي تختار، تعرف تختارك. واحد يختار حيدر وارد صديق
0: ولا أعرفه. هذا أثرت فيه صلاح. إذا الله سبحانه وتعالى رزقني في شيء
1: فهو حيدر.
0: لا هو الأصدقاء،
1: أي
0: واحد منهم حيدر.
1: هو أصدقاء طبعا، أصدقاء نفسهم الله يحفظهم.
0: حيدر وعدي وعمر وكل شيء، واخواني
1: مضر،
0: ولد عمي.
1: قلت لك نسيت مضر.
0: اي لا ما انسى المضر، شلون هذا روحي. ولد عمي والناس اللي حوالي، الله سبحانه وتعالى وفقني. يا الله سبحانه وتعالى وفقني لأراد لي الخير، يا الله سبحانه وتعالى علمني شلون اختار. ولهذا انا ما بقى وياي بس الزين، سبحان الله. هسه اكو ناس وقعت بالطريق،
1: تصير
0: عادي ومو إلا مو زينين صراحة.
1: أطشوا عافوك؟
0: لا مو لازم. صح إحنا ماشيين كنا بطريق، واحد طريقة يمين، واحد طريقة يسار، واحد بهاي اللوفة، واحد باللي وراها، واحد هو يوقع بل عندك بالطريق لأن ما يسوى، ما يتحملك ولا أنت تتحمله. بس الأغلبية كانوا زينين. أنا سبحان الله صلاح كل أموري كان سهلة، الله سبحانه وتعالى سهلها. بس أنا قلت لك أنا ما أخذت ولا قرار أبد. هو اختار لي طريقي، هو اللي اختار الناس اللي بطريقي، هو اللي اختار أصدقائي وكلهم زينين صلاح. أنا عندي أصدقاء ما أقول لهم أني محتاج إذا من أريد شيء. ما قلت لك أنا هسه بدنا نحكي في هذا الموضوع. أنا أخذ سيارة وطلعت طيب مفتاح، ما قال لي ليش. هذا هم توفيق، هواي توفيق صراحة.
1: طبعا هاي هذا رزاق على شكل الناس، هم ذول الرزاق يجون على شكل أصدقاء.
0: اي والله
1: حيدر الرزق، لذلك جبته بطاري.
0: أصدقاء كلهم خوش أصدقاء. حيدر خوش، خوش حيدر،
1: خوش حيدر،
0: كلهم زينين صراحة. أي. ونشأت زين صلاح.
1: طبعا هو كان سبب لقائنا.
0: لقائنا سبب نشأت. ما يصير ما نذكر.
1: أي طبعا مو أنا محضر له تلويحة إنه لازم أقول بالحلقة ترى هاي سببها نشأت أكرم صديقنا.
0: أي.
1: لأن هو سبب معرفتي بك. هاي من الأشياء العظيمة اللي سواها هو، هاي سواها الأشياء.
0: ولو أنت شخصية معقدة مو سهلة.
1: أنا؟
0: أي. يعني أنا قلت لك أنا كل أصدقائي سهلين. بس أنت شخصية يسموها تشالنجينج، يعني تتحدى شوية، يعني معقدة. مو سهلة. شو صلاح أنت بشغلة ما أفضلها بصديق، تحسب حساب حكايتك وتصفون وتحلل. أنا كل أصدقائي على الله. انت عميق واكو وراك شيء صراحه.
1: اذا ظلت مدحني اشيلها بالمونتاج ترى.
0: ما مدحتك ليش المديح؟
1: كان شنو عميق شنو شويه؟
0: يعني شنو يعني زينه؟
1: يعني زينه خلي بس نظارتي حتى
0: يعني معقد الا شويه؟
1: اي معقد انا طبعا.
0: اي معقد صراحه. مو هذول اللي على الله. هاني كل ربع اللي على انا على الله.
1: انت تعرف انا من نصف اكتشف ورا صفنتي انه انا قاز على سنوني؟
0: ايه. ومن سمعت المحاور تأكدت عندي شغلة ثانية. أنت تسمع بالضم هذا اللي حكينا هسه. هذا من يوم اللي عرفتك إلى اليوم كل اللي حكينا به أنت كله متذكره. واني ما أحب أكون على حذري ويا أصدقائي.
1: أنا حرام ذاكرة. حرام ذاكرة هذه.
0: اي وتحكي الناس ترى شلون تحكي
1: زي دكتور ما خلاص عفني. واحد مثلك بهاي العلميه شلون يفكر بالحب شلون يفسره بهاي العلميات وبهاي الغيبيات بهذا المكس المعقد وتقول لي انا معقد شلون تفسر الحب؟
0: ما اعرف.
1: شايف شكله للحب يعني في اليوم صار على هيئه شكل معين وشفته
0: ايه وموجود. بس مثل الحياة بشر ينولد ويموت ماكو بشر يبقى يتمرض ويموت. موجود مو موجود ومو شغلة زينة على فكرة كلش مو زينة كل شوية رجعك لي ورا. أي شيء غير أولوياتك هو مو زين. ما حكينا بالأولويات لأن هذا مو كيفك هذا هو يجي صار أولوية مو كيفك تجي تفكر بيه وكل تفكير زايد هذا رايح من وقتك. انت عندك 24 ساعة باليوم مو؟ ايش قد نام 10 ساعتين للأكل ظلت لك 12 لازم ياخذ من وقتك لازم ويبدي يسحف على أولوياتك. بالعراقي يجيب الفقر.
1: وش تقدر تعيش بدونه؟
0: انت تقدر تعيش بدونه ما حد مات لأنه ما حب. بس هو المشكلة ضيف ثقيل لا يدق جرس لا يدز لك مسج واللي هي أنا أكره. يعني أنا أحب حتى الشخص ما يخابرني يدز لي مسج يقول لي فاضي. إذا فاضي أحكي وياه. هذا لا يجي يفتح الباب ويقعد أمك في البيت يا معود عندي شغل عندي ارتباط عندي طلعة عندي روحة. ضيف ثقيل وغبي.
1: شو وقت بطلته؟
0: صلاح ما تبطله هو موجود. هو احنا لنركز يعني هو ترى الحب هو حب كل شيء. يعني الحب دائما موجود بحياتك. يعني انت اذا تحكي على الحب اللي هي حب الانثى يمكن
1: الحب انا شيء كمفهوم بس هو ممكن الاواصر بينك وبين عائلتك وبينك
0: هو وبين هذا اللي بدي احكي المفهوم هذا اللي بدنا نحكي به مفهوم الحب اللي هو تحب اولادك تحب مرتك تحب اخوك تحب اصدقائك. كل واحد يحب الفلوس وكل واحد يحب الدنيا وكل واحد يحب السهر.
1: صادفت ناس ما يحبون الفلوس؟
0: اي مو ما يحبوها صراحة وماكو واحد ما يحب الفلوس بس مو اولويه وما تفرق عنده.
1: مو إذا أولوية الشغل معناها أولوية الفلوس؟
0: لا ثق بالله أبدا أبدا. صلاح شوف هي هاي النقطة الأساسية اللي خلتني أنا هسه قاعد وياك. بحياتي ما كانت أولويتي الفلوس. صلاح أنا طماع كلش طماع. هاي زين ذكرناها لان اريد احكي بيها صراحه. انا كلش طماع كلش، والطمع هو اللي حركني. بس انا مو طماع للفلوس، طماع للنجاح. يعني انا شو اتوقع؟ تعرف اني موقع، خل احسب لك اياها بالضبط، اني رايح على راتب اقل او على بيمنت، على دفعه، على شغله اقل ب 20% مو اكثر، اقل. يعني انا دا اشتغل بشغله، اجي واحد قال لي تعال خذ هاي الشغله سوي لي اياها بس اعطيك 20% اقل. تعرف اني عفت هاي ورحت على هذه، لان هاي دا اسويها واسمها عالمي. يعني كنت ادير مكان بدبي، مدير مستشفى بدبي، راتبي عالي، وجدت كليه الطب في فيينا، رادوا ادير مستشفاهم وراتب اقل 20%، وعفت شغلي هذا ورحت هذا، لان هذا راح يسويني دولي. فهمتني؟ الشغله الثانيه، انا عندي استعداد، لان انا طماع. هسه اشيل كل فلوسي واعطيها الفقير هسه، لان طماع بي، الطمع اللي ده حركنا. طبعا برضا طبعا راح يعطيني اكثر فاسوي. هوايه شفت ناس اولويتهم والفلوس، اللي هو ده اقول لك انا واحد منهم. انا اولويتي النجاح، انا طماع للنجاح. ممكن اضحي بفلوس حتى اسوي شغله، ارضي نفسي. انا احس نفسي ترضى بالنجاح مو بالفلوس، حتى اذا اخسر بس انجح. اي وهاي هم من التروما. لأن يعني من رحت دبي صراحة رحت ما أعرف أحد، قسما بالله. شوف هاي كل ما أذكر صوتي يرجف. أتذكر أول يوم رحت دائرة صحة دبي، أريد أقدم على ترخيص حتى أشتغل طبيب. ذيك اللحظة شون كنت واقف وحدي بالدائرة ما أعرف شو أسوي ومكسور.
1: أنت شو اختصاصك أصلاً؟
0: طبعاً كنت.
1: ها طبعاً أوكي.
0: شون أنا واقف ودا أشوف داير مداري ناس بس أنا مكسور، لا أعرف شو أسوي، لا أعرف وين أروح، كل شيء ما أعرف صراحة، كل شيء ما أعرف. أتذكر هذيك لحظة شون شيت واقف بيها مكسور وتايه، ووحدة صاحتني من الموظفات اللي هناك، وأذكر اسمها إلى اليوم زبيدة، هذا الحكي قبل 23 سنة، ست زبيدة. قال تعال شبيك شو دايخ؟ تاني طبيب واريد ترخيص وما اعرف. قلت لك من وين؟ قلت انا عراق. يا حي الله يا هدتني، اعطيني اوراقك، هاي اوراقي. قلت لي تعال امتحن بعدين شوف الدنيا تفتر. وصيراني مدير مستشفى، وصيراني مدير المستشفيات الخاصة بدبي، وصيراني مستشار ويا الحكومة، وصيراني مستشار ويا حكومات. وارجع بوا على نفسي بذيك اللحظة، بالمناسبة هذا اللي يسوي الترمي المغناطيسي، وارجع بوا على نفسي بذيك اللحظة اشوفني وطب طبعا جد فيقول عافية. والله اذكرها بالك هسه.
1: هي هاي تجاربك اللي خلتك تقول أنا جاهز للموت هسه؟
0: أي الحمد لله. أي جاهز. أنا مو جاهز هسه، جاهز.
1: أكو واحد جاهز للموت؟
0: هسه شو أنا بالنسبة لي هسه يقولون ده يتعقل ويقولون ده يخرط. صراحة أنا مو جاهز للحياة. الموت هو يسل. ترى الموت شغلة كل. والله العظيم سمعتها من واحد، هذا الواحد انضرب يمكن 30 طلقة ودمه نشف ورجع للدنيا. أول ما فتح عينه قال الموت فت سهل بهل نبرة. بعدين أشيل قصت، أول ما فتح عينه قال الموت فت سهل سهل هيجي قاله. وأبوي الله يرحمه، من كنت أقول له حجي يموت موت، يقول يا بس موت ما يخوف، الدنيا هي اللي تخوف، فاحنا فعليا جاهزين الموت، انا مجهز الحياه. بس يعني هسه انت انت انت صراحه انت انت تعرف انه واحده من واجبات عقلك دماغك، واحده من واجباته سليقته اللي الله سبحانه وتعالى خلق برمجة عليها هو التكاثر، انه تتاكد انه نسلك ما راح ينقطع. والثانيه او هي الاولى بالحقيقه هي الفطره السليمه، انه تؤمن انه اكو خالق، هذا خالق الطيعه وتتعبده و... هاي خلص سويناها، ما سويناها كامل لان هو ما منتظر من عندك شيء كامل. هو يقول لك انت بشر راح تغلط، تعلم بس تتوب، بس سهل، خلي نفسك انت تحاسبك جاهزي. صراحة صار أكثر من 50 هواية مشينا بيها كافي.
1: يعني أنت ناجح في الحياة وعندك عائلة لطيفة،
0: اللهم لك الحمد.
1: فليش جاهز مجهز للحياة؟ أنت جاهز للحياة وكلك طاقة وتروح جيم وتلبس أبيض وتلبس سلسلة وعندك تاتو
0: وإذا نواها أبو خيمة الزرقاء جاهز؟
1: لا ذاك غير موضوع،
0: خلاص يعني أنت جاهز.
1: شو وقت نكون مجهزين؟
0: كل واحد يعرف نفسه صراحة. أنت إيش تعرف؟ صراحة إحنا كل شيء نعرف، بس إحنا كذا مع نفسنا مو؟ لو لا يعني أنت ما تعرف هذا حلال هذا حرام؟
1: لا كل زين أعرف.
0: ما تعرف هذا أنت جاهز أو مجهز؟ يعني هسه تبقى عندك خوفة. شو أنا ما أريد أدخل لا بدين ولا في سياسة، لا مو زين بيهم، وأفكاري شوية برا الطريق باثنينهم، ف ما أريد أحكي بيها. بس التاريخ هم أثبت أنه هواي ناس مو جاهزين، الناس تتخيلهم جاهزين هم مو جاهزين كانوا. فأنت تعرف تجهز لا لا، كنا نعرف.
1: حيدر الزبيدي، أنت خضعت لتجربة تنويم مغناطيسي ورجعت بها إلى الطفولة واكتشفت وشفت شفت حيدر بعمر يمكن 5 سنوات أو 7 سنوات يرجف يمشي بباك، كان أبوه غايب وكو قصف والكهرباء طفت ورجعوك بالتنويم المغناطيسي، وبعدين من صحيت اكتشفت نفسك غرقان بدموعك. مو هذا سؤالي، هذا الشخص كان خايف الطفل، إذا رجعت له بهذا عمرك ايش راح تقول له؟
0: قلت له مو هي هاي جزء من التنويم المغناطيسي.
1: حكيت وياه بالتنويم المغناطيسي،
0: لازم تحكي.
1: شنو قلت له؟
0: انت حتى تتجاوز هاي المرحلة على فكرة لازم تحكي وياه وتحضنه وتطمنه حتى يبطل ينق براسك، لان هو موجود بعده. هسه مبدئيا ذاكرتك مرعبه انت على فكره، وهذا مو مديح. انا كل ما اعرفك اكثر دا اخاف منك اكثر، هاي لك بس يعني هاي كصديق. انا الذكي خوفني بقى على العموم، مو موضوعنا. رحت علي، هو شنو الفكرة؟ كانت بالحرب، كهرباء مطفية وضرب وابويا بالجبهة واني قاعد يم الصوبة وخايف، قصف وظلام
1: وابا موجود
0: واني الطفل اني امي والبيت راح يوقع علينا، ما تعرف هذا افكارك كطفل، وابوك مو موجود حتى يحميك، لو ابوك موجود تبطل وخايف، بس ما اعرف واني هاي هالكذا مأثرة بي. إلى أن وصلت للتنويم المغناطيسي وشفتني، فبعدين رجعت له قلت له راح تكبر، راح تنساها، راح تصير ولا ظهرك، راح تجي أكبر منها، وهذا الأب اللي أنت أنا كنت خايف عليه وخايف على نفسي، يعني هذا أتخيل هو راح يموت بالجبهة، وهذا اللي خايف عليه عافك وراح وبقيت، فراح نعبر عبرناها بالحقيقة. هذا اللي قلت له يا والله، وحضنته وهدأ شوية بصراحة راح تلقي انه اثر بيك شغلات انت

0: شفت نفسي واقف على الجبل وشفتهم جوائي. بدي تعرف انت، بدي تتصور يعني رجعنا الفرعون، انه انت هيك واني شوفوا انت وين واني وين.
1: حيدر انت حتى بستورياتك فرعون.
0: ليش
1: انت اليوم منزل انا يعني والله كان امنيتي ابث للعالم شخصيات مثلي بس ويعم السلام والامان، بس ماكو بس انا. وقبل فتره كاتب اذا طبعا انا ضحكني هواي، انت الوحيد باصدقائي ينشر ستوريات، اصدقائي كلش عود متسامحين. وهاي لو تنزل مثلا انت والله زعلان علي بهاي السنه يطب مرض على السنه الجايه، واذا بيدي اطب لكم ما ادري اسوي لكم، فانت ليش تسوي ستوريات؟ هاي ثقة لو سويها للمزاح، لو هي بالفعل انت تباوع للناس، مو الناس تباوع للحياة بهالنظرة.
0: لا والله هي هاي كلها حرشة.
1: حرشة اوكي.
0: اي هاي كلها حرشة، حرشة بجماعتي، انا جماعتي هيج هذي. بس انا اذا هسه احكي لك على الصدق صراحة، ما تخيل انا قد احب الناس. يعني انت هسه اذا تروح دبي،
1: لا انا عرفت بدبي شنو وضعك ويا
0: الناس. تسأل حيدر، أنا كلش أحب الناس. أنا أقعد الصبح شكو شغلة عندي الواحد ما أعرفه أروح أخلصها. أنا أحب الناس وسبحان الله، هذا يعني هذا يجي عليه بمردود إيجابي، صار عندي قبول. بس أنا أحب الحرشة، يعني أحب أتحرش بكم واحد. يعني هسه أنا جانتي لازم أدور عليه، لا أريد أتحارش بيه. عاصم أدور علي أتحارش بيه. حيدر عدي أنا أحب الحرشة، ما أعرف أقول عاقل. بس إذا تجي الصدق من أقول لك كل الناس خير وبركة، صدق كل الناس خير وبركة. كل الناس شوفهم خير وبركة. لا أشوف نفسي أحسن من ولا واحد، بس ما أقبل أشوف حد أحسن مني. شوف صراحة، إحنا إذا صارت بيناتنا لغوة بالشارع يعني كسته تقول لي ايش وقت اخر وانا متعارك، اذا اعرف انا اقدر اديك اعتذر منك واروح. يعني بس اعرف انه انا اقدر اديك، يعني مثلا واحد صغير بالعمر، واحد بس اعرف اقدر ادي اعتذر منه واروح. بصراحة بس احس بيه الند، لو سبع لو مرجلة أسويها مشكلة. يستفزني سبع، أحبه يعني، مو كره، حب. بس ما أريد أروح للبيت وأقول أنا خفت منه. بس هي هاي
1: حلوة هاي.
0: لا هاي صدق، هاي حقيقة، هاي حقيقة صراحة. إذا جيت عليك وتحرشت بيك وضربتك، لأن أنت خوش رجال، أنت خوش زلمة مرجلة، معناها خوفتني. إذا صارت عندي مشكلة وياك معناها خوفتني، خوفت منك.
1: بعالم موازي غير حيدر الزبيدي الطبيب ولا هذا ما أدري شنو شقي أنت؟
0: لا أبد.
1: بعالم موازي
0: أبد،
1: بس مرجلة.
0: ترى تظلمها المرجلة إذا تختصرها بشغلة المشاكل. هاي مو مرجلة.
1: لا المرجلة أنا أعتقد يجي من عندها حب أصلاً. أي طبعا
0: مرجلة بكل واحدة كرم بس.
1: صح
0: يعني، بس إحنا هيك اختزلناها ما أعرف ليش هيك، بس هي مو هاي المرجلة. يعني المرجلة إنه أنت تعرف تأذيني ودير وجهك عني وتروح.
1: لا المرجلة من نشوف شخص ضعيف تمشي من أجله، هاي مرجلة.
0: أي
1: يعني احيانا الدموع تكون مرجله يعني.
0: الزلم من تالي تعف على قولتهم. بس المرجله انه تنزل ايش اسمه؟ انه تنزل على فقير. المرجله انه تشيل تشيس عن مره محتاجه.
1: انت تستر امراه، هاي مرجله.
0: هسه كل واحد الله سبحانه وتعالى يعطيه شي فرص.
1: لا طبعا.
0: اي بس انا احب كل الناس صلاح. يعني انا احب الناس والناس تحبني. ولهذا سبحان الله يعني أنا مقبول وأصدقائي كل شيء. أنت شفت صراحة كل شيء عندي. يعني شي جي على بالك؟
1: صح والله اتفق.
0: شي جي على بالك؟ المطربين، سمي أي واحد منهم، أي واحد، لا أي واحد. هسه خبر يجي اللي يلعبون حديد، هسه جيب لك 500 واحد هسه بالتليفون ومو من العراق بس، الأطباء، مدراء المستشفيات، أهل الفلوس، الفقرة. أنا حاجي لك قصة من كنت مدير مستشفى وإجوني قالوا لي أستاذ فلان يقول دار المطعم راح نقسمه، احنا عندنا كل مستشفى بها مطعم. فأنا رحت لقيت عمال دا يرتبوا، قلت لهم شنو هاي؟ قالوا دريد نسوي بردة حتى الأطباء هنا
1: والزبائن أو الحاضرين هنا، يعني الناس العادية،
0: الستاف.
1: أوكي،
0: الستاف هنا والأطباء هنا. ليش؟ يعني حتى لا يصير بها أحراج. طلعوا من عمال. كان سبحان الله يمكن يوم واحد أربعة، أنا وفاة أبوي الله يرحمه 2/4، فقلت لهم عيني باكر كل المنظفين مال المستشفى معزومين على الغداء هنا بالمطعم مال الأطباء اللي هو يريد يفصلهم، كل المنظفين مال المستشفى معزومين، مال سنة مال والدي أنا جايب الأكل، والمدراء اللي يخدمون عليهم وأنا أولهم، وحق هاي النعمة أنا أصب الأكل للمنظفين وأنا أكل وياهم وأنا أشيلهم. وقلت ما حد ينظف إلا أنا. أنا فقير عدة فلوس صرت، أنا فقير ما تغيرت.
1: الكلمة الأخيرة لك.
0: ممنون.
1: ما عليك منك بالعكس.
0: تونس وياك.
1: أنا كلش مستمتع.
0: والله أنا أكثر. ونتلاقى برا هذه بعد. حتى نحكي على العالم.
1: بس مو بصيغة التهديد لأن أخاف علي.
0: والله تخوف، والله تخوف مو تخاف.
1: شكرا دكتور حيدر زبيدي، شكرا لحيدر صديقي قبل كل شيء.
0: شكرا يا حبيبي، تشرفت والله.
1: بدول أمرك. أنا صراحة منسي هذا الشيء، منسي خلصت حلقتنا لهذا الأسبوع، انتظروا الأسابيع المقبلة. شكرا جزيلا في مال لا كات.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: أم قصي طوع العصر، أم العراقيين، لطالما تحملت تلك المرأة ضربات الزمن الموجعة. فقدت عنصر أمانها الأب الحنون منذ كانت في 17 وتزوجت وهي لم تتعد 13، وثماره 10 أبناء. من مواليد 1958 من سكنة منطقة العلم في صلاح الدين منذ لحظة ولادتها وحتى الآن.
1: أقسم بالله وبكل حياتي شفت مصاعب بالحياة ما حد شافها. أتمنى بحياتي إني أقرأ وأكتب وأكتب قصتي، لأن قصتي ما مرت على إنسان. لو أحكي لك إياها الشيء بالعراق والشيء بالربعة، بحياتي ما خفت لأن أمشي على قلبي.
0: داعش اسم ارتبط بالقتل والدموية والدمار وطمر الآثار، لم يطأ منطقة إلا وسلب الحياة منها.
1: دحج على التلفزيون وقوم أبكي من أشوف ببغداد وبالبصرة وبالأحداث. يقول له الحجي أنت ليش هلقد قلبك حنين كافي؟ أقول له حجي والله إذا يروح شاب عراقي بالبصرة خسارة على العراقي. الله الشكل مسويني مو بكي.
2: في ساعات قامت ثاني كبرى المدن العراقية في قبضة مسلحين
3: من العراق.
0: لم تكن الصورة واضحة وجلية في تلك الفترة، خصوصا أن داعش كان يعتمد الشائعات كثيرا، فخشية على منطقة العلم لابد من معرفة المصير ولو كلف ذلك ثمنا ليس بالقليل.
1: سقطت الموصل، سقطت البيجي، اطلعوا زوجي وابني وابن أخويا، طلعوا يتنشدون ويشوفون الأخبار، قضبوهم قفل فلكة وذبحوهم الثلاثة. داعش بعد مو طابخية.
0: بعد سيطرة داعش على الموصل بيوم واحد في 12 حزيران 2014، حاول دخول صلاح الدين والسيطرة عليها، فقد أقدم على أكبر جريمة بحق الإنسانية، جريمة يندى لها الجبين، محاولا فرض سطوته على طلاب القوة الجوية العزل الذين كانوا ملتحقين في قاعدة سبايكر الجوية، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من استطاع الانسحاب إلى منطقة العلم ومن ثم إلى مناطق أخرى.
4: سمعنا أن العلم أنه ما بيها دواعش ومسيطرين عليها يعني العشائر هي الجبور. عندنا جندي علي خادي صديق خالد بن الحجية، بن الحجية طاعة، فاتصل بي قال احنا منطقة الحجاج الرئيسي معنا العلم ما بيها شيء، كان فيها العشائر.
5: منطقة الحجاج طبعا طبوا لها داعش، قاموا يطبون على البيوت، ماكو رحمة، يطب على البيت إذا لقى أحد من ناجين سبايكر يطب على البيت يذبحه هو وأهل البيت سوى. قلت له ماشي شوي يعني شوي واتصل بيك. حقاني في وقتها دخت يعني شلون اروح اجيبهم بيا طريقه بيا.
1: قلت له خذ اختك وروح جيبه، حط ايده على قصتي. قال لي انت مسخنه؟ قلت والله مو مسخنه. قال لي انا ولد يسحلوني صرخوني يذبحوني، بس اذا اخذت اختي مو البنيه عوره شي تقولي؟
0: لم يستطع إلا أن يكون سامعاً لكلامها وطائعاً لها هو وأختها التي تعد مصدر أمان مؤقت معه في الطريق.
1: بالبداية داعش السيارة اللي بيها نسوان ما يتقرب لها، بس يكون المنقبات.
4: فإحنا من طلعنا للحجاج نروح على أساس العلم عن طريق النهر. بلهم كان يعني مختلي عمود ليش يشوفوا عمود، إذا شوفوا دواعش يأخذون يعني يعرفون جنود تعبر.
0: كل ذلك من أجل هدف سهم، وهو إنقاذ مجموعة جنود ظلوا عالقين في ضفة النهر المقابل لها. خالد بين خيارين أسهلهما صعب، لابد من ترك أخته في الجهة الأولى والذهاب إلى الضفة الأخرى لجلبهم، على أن يتم ذلك بكل دقة، والأمر لا يحتمل الخطأ بتاتا.

0: سيارة واحدة ما شالتني في وقتها سيارتي. فاك ولد غادي يعني هم صديق لاخويا، خابرت اخويا قلت له هيك وش السالفه محتاج سياره، فاك ولد بنفس القريه. فاجى علي الولد جسمته ولد سيارته.
1: ركضت عليهم اخذتهم بحضني وحضنتهم، انا بجوهم بجوه. نسيت فقدت حسيت قصي وابوه جاني واخذتهم بحضني. الله اداني هيك موهبه ما عاد ادري غيرها خلاص.
0: يعني امه تعرف الجماعه منين، وهذا من تضحي بابنها، هذا فخر لي يعتبر مو تضحيه. يعني حسبه الولد اللي هي ما تعرفه وما شايفته بحياتها اصلا ولدها.

0: اجي يوم تذكروني والله كنا قاعدين يا محجيه وتطعم بينا.
1: اغلب مناطق صلاح الدين تحت سيطره داعش الان، فمن خرج منهم خرج، ومن لم يخرج بات يتمسك بخيوط الامل.
0: هذول السبعه اللي السته اللي بقوا عندي بريت اخليهم لان ما ظل منفذ خلاص.
1: بين الضغوطات الكبيره والامل المرجو فسحه للعيش بطمانينه ولو للحظات قصيره جدا مقارنه بسبعه عشر يوما مدة مكوث سبعة أشخاص شاء القدر أن يبقيهم داخل العالم وتحت أحضان امرأة جادت بنفسها وما تملك من أجلهم جميعا.
0: وعلي هادي وعلي باقر وصفاء ومصطفى

0: مركز تكريت ومنطقة البوعجيل ومنطقة الدور وكذلك البيجي ومن ثم منطقة سمرة، فلم تبقى سوى ناحية العلم التي طوقت بسواتر بشرية قبل أن تكون كونكريتية.
1: العلم كلها من ضمنهم ولدهم قصي يطلعون على الساتر كلهم، فيجون استراحة يرتاحون للبيت، فإحنا كنا نقولها لأم قصي نقولها إحنا السبعة خلينا نطلع ويا ولدك حالنا حال ولدك، يقول لا أنتوا أمانة ما تطلعون، أنتوا شو وقت ما يذبحونه صفون يعني آخر نفس بينا ينتهي ذاك الوقت تشيلوا سلاح وقاتلوا.
0: المعركة حما وطيسها والمؤنة بدأت تنفد، يا ترى ما هو الحل في مثل ذلك الحال؟ أما داعش كان يهدد منطقة العلم بهدمها عن بكرة أمها وأبيها إذ لم يستسلم.
2: بعدوا المنطقة بأكملها انجبرنا نتفاوض وياهم على مودي بناتنا، يابا نتفاوض وياكم شو تريدون؟ قالوا كل شو ما نريد نطب العلم نفجر المراكز ونطلع ما لنا شغل بيكم. طبوا العلم فجروا المراكز استولوا على السلاح استولوا على السيارات ومركزها قاموا يدورون بالعلم. 17 يوم الولد يمي زين وين اروح بيهم؟ صارت ضجة بالعلم قاموا يدخلون على البيوت صار لهم مخبر سري يدورون بيت بيت من هالظلام. زين اذا دخلوا على البيت مالي ولقوهم شو يكون حالي؟
0: أقدمت أم قصي على خطة محكمة إذ قامت بتزوير أوراقهم الثبوتية قبل إخلاء السبعة إلى بر الأمان.
2: قبل ما أخذتهم سويت لهم جناسي بأسماء ولدي قبل ما أخذتهم بثلاث أيام. الله جابهم سبعة ولدي سبعة، ما اكتفيت بالجناسي سويت لهم هويات مال طلاب جامعة وبيهن خيوط حمر وتعاهدنا وياهم على القرآن إذا قضبنا داعش لا يقولون الحجية كانت ماويتنا لأن أخاف على البنات.
0: أم قصي أمست كالغارق الذي يتشبث بقشة طافية وليس باليد حيلة سوى مناجاة ربها والتضرع له.
2: بحق أسمائك الحسنى بحق حبيبك محمد بحق آل بيتك يا ربي تحفظنا وتستر علينا لمن ما أود الولد وأرجع يا رب العالمين متوكلة عليك وأنت أرحم الراحمين يا رب. أنت تقول من أحيا نفس كأنه محيا الإسلام جميعا يا رب سويت هالوجهك وأنت أرحم الراحمين.

0: ألو، السلام عليكم خالة أبو عدنان.
1: هلا خالة،
0: شلونك؟ أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: أنت وين؟
1: موجودة أنا بالبيت.
0: ماشي خالة أبو عدنان، عندك السارك اسمه؟
1: هي موجودة عندي.
0: عندي الولي تدري بيهم، عندي وريد إذا شاء الله باكر أوديهم. يلا ولدي يلا، اركضوا اركضوا اركضوا اركضوا، خذوا العطايرين على الكي على الكي على ما اجيب البناويت واجيكم. يلا يلا بنواتي طلعنا، يلا بنواتي طلعنا طلعنا. يلا
2: ست رجال ركبوا السيارة،
0: يلا عسكري،
2: إلا أبو عبد الله
0: يلا
2: أبا صعودة.
0: حلو ولدي، يلا ادعوا ادعوا.
2: ما يركب هذه السيارة يجد الموت احتمالا واردا جدا، ومن يتخلف عنها يموت أيضا. جميعهم كانوا على عاتق الحاجة أم قصي، ولم يتبقى لها سوى التحدي الأخير والصعب، ولزاما عليها مجاراتهم. كل ما حولهم يمر ببطء شديد.
0: كل سيطرة نصير بسدها أنا والسائق النزلة جام. الله ينصركم يا أبو فوت حجي. يحسون انفسهم إنه من عندهم.
3: تقريبا هدع السيطرة، بس كان الموقف بوقتها كل الصعب ما أتوقع أنه وصل، يعني سيطرة ما دواعش وانت منتسب.
2: اتجهت أم قصي ومن معها بطريق أوله حلم وآخره مجهول، وبقيت العقبة الأخيرة، إذا ما تجاوزوها وصلوا بر الأمان.
4: حجي مين جايين؟
0: من البهيازة.
4: هويتك؟
2: ست رجال.
4: شو اسمك انت؟
2: مع نساء من ذويها.
5: عبد الله اسماعيل. عبد الله
4: ويا مرحلة.
0: احنا نسينا وهو نسى. اسألوا راد عالج، قال له والله انت مزور. قال لي كان من القهر والضوجة، واقول للرأس ايه الشكل واضربه وينفج منه، لا يزال ينفجر. صحنا البنون، صح والولد، ماتت امنا ماتت. قال اش بي امكم؟ عندي ذي ميادة راح جابت الولد شاطرة مثلي حجه. قالت له ما تخاف الله، احنا جبناها على كركوك بيها سكر، طاق حلقها وخشمها دم راح تموت، هذا اخويا. كان زدت الجنسيه علينا.
2: ها هي شمس الحياه تشرق من جديد بعد عتمه الافق البعيد. نار الحيره تستعر بقلب ام قصي، وهي تترقب وصول أبنائها إلى بر الأمان.
0: ألو، خابرتهم بالليل بالأربعة صعدوا من كركوك ومشوا البغداد. من الأربعة الصبح للخمسة العصر تطبوا بغداد. أسمع الصياح والهلاهل والبكا والمحاضن ما لها لهم بالقراج، وقعت وموتت لأن لا أكل ولا شرب، وشاتلتنا تجلوا عليهم أريدهم يصلون أهلهم.
2: أبو عبد الله آخر المتواجدين في بيت طوعة أثناء سيطرة داعش على العلم، وفي يوم من الأيام
0: جاعدين أنا يا طرف الحديقة مرثين تتن ورا يمكن 15 يوم، وأسمع الفشق يذر شكو. قالوا الدواعش جو شطوا السياجات وانهزموا، سويت لهم حفرة ورا البيت خشوا بيها، حطن قوانة تبنى البنوات ربطنا الحلال جو. كان قضبوا بيد لقوموا نقعد على موقد الجمر وصب لي قهوة، حتى قولهم ماكو بس أنا وشايبي، أنا عجوزة كنت شايبي. كان يقول لا أختي استغفر الله شلون يصير. قلت له ماني ما اريد اقطع عليك مهار، انا اريد افكك من الموت، راح ننذبح انا وياك وعيلتي. طبوا علي الدواعش كنت له شيء للدلة وصب لك هواء من الخوف. هالشكل يسوي هو بس استر عليه ثبت 5 دقائق بس فادنا الرأي شماله. وين الظهر مرة وافض؟ قلت له أبويا أنا هذا عمري وهذا شايبي وحفظ أنا ما عندي، أنتم متوهمين بالبيت. وإيه هذا هو يرعش وعلوات خلصوني منه، إذا تريدون اسحلوه. كان هذا يتفايا هو الدلة ويقع من الخوف، كان يدورون ويردون. معود أبو عبد الله معود والله ما أنطيك أنت روحي وما أنطيك كل عقلك.
2: لم يتبقى أمام أبو عبد الله إلا مغادرة العلم، لأن وجوده بات يشكل خطرا على الجميع.
0: حماية أخو الحجي وابن عمي عنده سيارة سنتافي، دزيت علي أنت خالي، حطيت بنت ابني وحطيت طفل صغير أيضا ابن ابني نتشتل. وين طلعنا؟ طلعنا على تكريت اللي أتحدى العراق يطبها. وقفونا، قلت لهم عندي أختكم بمكي شيفة أريد أروح أجيبها، الروافض قربوا عليها وخاف يذبحون، وإحنا مكيفين بيكم جيتوا تحمونا. فوتوا أخوه بعمل يا السامر خابرته تلقاني من غادي، ويجي أخوه وسلموا إياه روح مع السلامة، وجعد البنية وحط أخوها بحضنها وأقعد بالصدر ونرجع.
2: خرجت عائلة أم قصي على شكل أفواج من ناحية العلم بعد سيطرة داعش عليها وبلوغ الحد الأقصى من الخطورة. المحطة الأولى كانت كركوك ومن ثم بغداد. بعد استقبالهم من قبل أحد الناجين السبعة مهند،
3: 4 أو 3 أشهر من الأحداث يعني من عبرنا يعني إحنا، فهم هم دخلوا الدواعش وهجروهم. فيمكن ظهرية جاتنا رسالة من رقم غريب، فتحته فكاتب يعني رافد من شنو أنا ببغداد جانو والعائلة باليم الجراج مع النهضة. فأنا قبل خابرته فهو قال له إحنا هيك وهيك، وقلت له هسه جايك. فرحت جبته وجيت للبيت، ظلوا يومنا شفتهم ما مرتاحين بالبيت. احنا هم بيتنا يعني الحمد لله شوية كبير، فبس شفتهم يعني ما مرتاحين، فانه وانا انه شنو نأجر لهم بيت عمود ما احد ما تصفى الاوضاع ترجع تحرر مناطقهم، ما هذا قال شي نسوي لهم هذا. فاول شي وافقوا ورحنا شفنا لهم بيت وهاي، بس بعدين ما اعرف صار اتصالات بينات وبين عمامهم،
0: قاموا يبكون علينا لازم تجون من بغداد يا بريد نروح على سامر. قالوا طريق بلد ما تمشي به سيارة، لحد ما قلت لهم عمامنا خابروني قالوا إذا تخلين من عندنا بعد ما نريدك. قالوا ماشي باكر نوديكم. جينا الحمد لله عبرنا كل شي ماكو، وصلنا سامر.
2: في هذه الأثناء شرعت القوات العراقية بتحرير المدن من تنظيم داعش، فكان لأم قصي دور واضح بتحشيد أبنائها لمساندة القوات الأمنية، فتحررت العلم.
0: ثاني يوم تحرير العلم أنا جيت، ثاني يوم التحرير جيت يلا حرروا الديرة مالتنا.
2: تلك أيام مرت على العراقيين عموماً وعلى أم قصي خصوصا، أيام لا يمكن نسيانها أبدا، ودروس ثمنها كان باهظا جدا.
0: كافي علي إنه الله سبحانه وتعالى أخذ مني قصي، لكن عوضني ب30 مليون عراقي قصي، وثقوا بالله قصي لأن كلها تحبني وكلها تصيح يمه، وأحس قلب الأم يعلم، أحس إنه من يقول يمه تصرخ بقلبي قبل ما أسمعها بذني، أحس بيها بقلبي كلمة يمه. والله عوضني بكلمة أم العراقيين. هذا العراق جنة، لو كل العراقيين ينطون دمهم قليل بالعراق، شوفوا شقد حلو. وإحنا العراقيين متحدين، ومحلى العراق ماكو مثله بكل العالم.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: جيتك يا بعد أمك، جيت أنت ما تجيني، بس أنا هم جيتك.
2: جسمي كفينا اثنين علاوي.
3: وين صار علاوي؟ علاوي استشهد.
1: أنا اليوم جاية وحاطة عليك العباس. قطعي يا يما، بس أنا على القطع ما علميتك.
4: يهديك من هلك عن بينه ويحيي من حياة عن بينه، وإن الله لسميع العليم.

الحرب خلصت والكوابيس ما تخلص. الموت نوعين، نوع مريح تموت وتندفن وتروح العالم ثاني، ونوع عجيب تموت وتبقى عايش بين الناس.

أني إنسان عادي أعشق السينما والأدب والمسرح، وباليوم اللي سقط بي ثلث العراق وصارت الفتوى طلعت حالي حال ملايين الناس، حاربت وسويت واجبي الكامل، ومن انتصرنا رجعت البيت ميت من كل اللي شفته وعشته. بعدها عيوني ما تقبل تشوف غيره، وبعدها إذني ما تريد تسمع غيره، وأتعجب من الناس اللي نست بسرعة الدرجة ما أريد أشوفهم، حتى لا أنغص عليهم حياتهم ولا ينغصون علي موتي.

0: صار سنين عايش حياتي بالمقلوب، أكره النهار ويا دوب أتحمل الليل. الأقل كل اللي أشوفهم بالليل ناس موجوعة، لا أحسد عيشتهم ولا يحسدون عيشتي.
1: مكرر،
2: هلا والله سعدة،
1: شلونك؟
2: صار كم يوم ماكو، شو القصة؟
1: اي والله
2: سوي لك مخلمة؟
1: لا مو مال مخلمة، سوي لي وحدة مشكل
2: كل حارته وطلعت تدلل. شاي؟
1: وين بريسم؟ وين
2: بريسم؟ شاي شاي.
1: شو اخبارك؟
2: والله شويه البلديه متعبيني.
1: وي طبعا هاي
2: عزل ما عزل، عزل ما عزل، لا منا ومنا جاي نحاول نبقى، شو نسوي؟
1: اي والله
2: استعجل لك؟
3: هذا شاي حبيبي. السلام عليكم.
1: لك هلا.
3: حبيبي هذا شاي.
1: تعال تعال. تعال.
3: ما حبيبي.
1: لك هاي شنو؟ بارد هذا.
3: أنا آسف هو حار جبته بس كسرت الطريق وراي.
1: تمشي تمشي. تمشي تسوي الوقت ها.
2: جيب حار بسرعة. تعال قعد شوية.
1: ما أقدر والله أروح.
2: ذكرت بهذا اللي يطلع بالفيلم سايق التاكسي.
1: تاكسي. هو تاكسي درايفر.
2: إيه حياته نفس الشيء صاير أنت وياه.
1: اي اي ما احب النهار
2: اخي، شغل الليل يخبر.
1: هي بغداد بالليل
2: انا ما اعرف اشغل بالنهار تدري. لك الشاي وين صار؟
3: جاك حبيبي.
2: استعجل.
3: تفضل خويي. انا اسف وحتى بخاربي. لك عايش
1: لك عاشت ايدك عاشت ايدك.
2: وانا مجيب لك شاي حط على الميز.
3: صار عيون لك.
2: مو على بعضك، شكلك ضايج.
1: لا معود عادي. تعودت. يلا روح.
2: يلا خذ راحتك اخوي.
1: يلا حبيبي.
2: اشوفك.
1: يلا ان شاء الله.
2: خوما بارد.
4: لا شنو بارد.
0: ناس صاعدة وناس نازلة، أنواع المشاكل والمزاجات، مضطر أسمعهم كلهم وعايش يومي.
2: الله يساعدك.
1: عيني
2: البغداد الجديدة.
1: هاي تفضل.
2: ايش قد تمرني؟
1: 7
2: كروتة 5000.
1: يلا صاعد تفضل تفضل.
2: يا الله
1: يا الله. الله بالخير.
2: الله بالخير والعافية حبيبي. أخي ممكن سؤال؟
1: إيه
2: يعني ما أدري بشبه بيك. أنت معلاوي؟ علي محمد علي؟ وانا مشتبه.
1: انا اخو.
2: سبحان الله، انت اخو توأم يعني؟
1: هي انا اخويا الثاني.
2: صدق والله؟ وين صار علام؟
1: لا استشهد.
2: استشهد؟ لا والله انت صدق؟

0: ممكن جيجارة؟
1: ما دخل ما عندي.
0: يعني تنزعج إذا أحد دخن يمك؟
1: أي والله أي هواي ينزعج.
0: زين شنو هاي الضرب اللي على وجهك؟ ما جاوبتني.
2: ايش قد للشعب؟
1: 10 دقائق.
2: 10 دقائق صبري. لا اله الا الله. استغفر الله يا الله استغفر. ليش جيت منا انت؟
1: مو هو ينام ازدحام، ايش اسوي له؟
2: مو عن ازدحام قصدي، ليش جيت منا؟ مو
1: هو هذا درب هاي.
2: وين درب هاي معود؟ تجديد تاكسي؟
1: يعني ما صار لي هاي.
2: مبين.

0: هاي تروح؟
1: يلا صعدي يما.
0: إيش قد يما؟
1: صعدي ما نختلف.
0: لا يما قول إيش قد؟
1: ما نختلف والله صعدي.
0: يلا يلا صعدوا يما.
2: أخوي بس الباب.
1: إيه مفتوح. تعي هنا.
2: أخوي رحمة الوالدة بس الصندوق.
1: إيه.
0: يا الله. دير بالك بسم الله الرحمن الرحيم. يا
1: منو رايح لكم بسباي كريمة؟
0: وليدي يا بعد أمك وليدي
1: الله يرحمه
0: يرحم والديك.
1: أنا هم أخوي رايح بسبايكر.
0: يا أمه سود علي هي. الله يرحمه. هي هاي خذت هواية شباب يمه هواية
1: هي. مو بس شباب أمي راحت ورا بشهر من القهر.
0: متعني. الله يساعد قلبك بيد. هي هاي لم يما حلو اليد مو هاي يما يروح ياخذ كل شوية دعتك لا تشوفني يمشي واشتم الهواء يمكن الله نعطيني عمر الخاطر ذولا هذولا هم.
2: الله يطول عمرك يما
0: تشي العافية.
1: ما شاء الله يمكن توم هما؟
0: ايه توم يما توم
1: هاني هم اخويا جان توم الله يحفظهم يبعد عنهم الشر
0: بدول عينك ساعد قلبك يما الاخو ما ينخلف
1: اي والله.

0: اخوي احمد والدك هاي الطبه اللي تجيك من نانا. اي
1: هاي بس مو من ناهيه مو هاي.
0: اي صح، مو احنا متعودين دائما كل ما نجي نوقف هنا نقرا لهم الفاتحه، اما بثواب اخوك.
1: اي يلا صعب صعب.

0: خيبة. هديك يا الحلو يا الحلو، مش ما احلى تجيتك جيتك يا جيتك. اخ يا ونين،
1: تهون علي روحي من ألقى ناس بعدها عايشة بذيك الأيام.
0: خيب يمه خيب،
1: لا نسيت ولا تقدر تنسى.
0: قعدوا بي قعدوا. تعالي لي تعالي لي تعالي لي يمه.

0: خليني وروحي يمه، خليني. جيتك يا بعد أمك، جيت. أنت ما تجيني، بس أنا هم جيتك.
1: عليك العباس، واو اشتاق لك. ست اشهر صار لك ما جايني بالحلم. ليش؟ أنا مسوي شيء؟
0: قطعي يا يمه، بس أنا على القطع ما علميتك. يا ابن بطني يظل أنا بابي كذاب، بابي أنا يظل كذاب.
1: حتى لو زعلان تعال سوي اللي يعجبك، سوي اللي تريده، بس تعال، بس خلي ارجع اشوفك. جاي اموت كل يوم وانا انتظر، كل يوم اطول اليوم راح يجي واشوفها بالحلم.
0: هلا يوم.
1: الله اكبر،
0: مودع بالله،
1: شلون طاب قلبك ست اشهر ما اشوفك بالحلم؟
0: ليش رحت؟
1: حياتي مثل ما هي.
0: وما ودعتك؟
1: ماكو شيء تغير.
0: احسدهن يمان، حبايب كلهن احسد. وين رايحات؟ رايحات للنجف، شا غير عدهن قبر ويزورنا.
1: أنا اليوم جاية وحاطة عليك العباس، تجيني اليوم لازم أشوفك. جواه عندي جواه حج ست أشهر، كاتبني أنا أسولف، ما أقدر أسولف الغير.
2: يا علي
1: يما، روح جيب الكيكة حبيبي.
2: ها يما، قوم حبيبي.
0: يلا
2: بشي،
0: يا الله
2: يا علي.
0: آخ يا يما يا يما،
2: اعطيني
0: اعطيني
2: خرباش، لا توسي
0: ليه عنش.

0: حلو.
1: يقعد ويانا.
0: نايم، ما خذ راحتكم.
1: ها ليش؟ اليوم عيد ميلاد ابني، قعد ويانا في الكيك.

0: أنتم بالأحلام
1: وما
0: تبدأون بالأحلام
1: نعرف
0: تقصى وضعت وأسفل منكم، ولو تواعدتم
1: في
0: لاختلفتم في الميعاد، ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا، يهلك من هلك عن بينه ويحيي من حيا عن بينه، وإن الله لسميع عليم. إذ يريكم الله في منامكم قليلا، ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سميع إنه عليم بذات الصدور. وإذ يكرموهم التقيتم في عيونكم قليلا، بخوفي عليهم ليقضي الله إن كان مفعولا. والله تجعل أمورهم يا أيها الذين آمنوا، التقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، شاقوا الله فشديد العقاب، ذلك بالعقوبة للكافرين. الذين كفروا تحتهم فلا فئة فقد باء بغضب من الله فلم تقتلوا ولكن الله قتلهم وهو رمي الله بما يعملون محيط. قوم بيبقوا لهم الشيطان، روح لعمو قدر يريد روح للبيت اليوم من الناس،
1: يلا قوم
0: لكم فلما
1: على كيفك من تمشي
0: نقص على عقبه، وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون، اني اخاف الله والله شديد العقاب.
2: عمو تقلبي وتعال غدنا للبيت.
3: اي يلا.

جسمي يكفينا اثنين علاوي، عيش وياي، خلي روحي تموت وروحك تعيش، ليلة إلك وليلة إلي. أدري بيك تباوع على الرايح والجاي وتفرح من تشوف الناس مرتاحة، وأدري بيك تضوج من ينسون من الضحى على مودهم. أنا ما ناسي.

تصبح على خير. ملك يا صبح يمك، وإذا بقيت عايش هم راح أطلع أدور على ناس موجوعة حتى يهون وجوعي.

العالمين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض دائما يدور عند الكتاب وعند الباحثين صراع فكري، أن هل في الإسلام تيارات دولية أو فقه دولي مثلا؟ صايرة بها أخذ ورد وبها بحوث مطولة وكتبوا بها جملة من الباحثين وأكثر من بروفيسور كتب فيها. يهمني طبعا النقطة هذه الليلة، لإحنا ما نزال إلى الآن نعيش جو الشهادة، فالنقطة لابد من المرور بها هذه الليلة ونحن في أجواء الشهادة والشهداء. هذه الآية الكريمة من المنافذ أو النوافذ التي تلقي شيء من الضوء قد ينير الطريق إلى فهم وجود التيار الدولي في الفكر الإسلامي. زين، إحنا عندنا المجتمع اللي نعيش به، طبعا هذا نعبر عن المجتمع الحي لأنه بفعاليات الأحياء، يعني يأكلون يشربون يتحركون يبيعون ويشترون، أيضا هاي الفعاليات اللي يقوم بها الحي، هاي على ماذا تدل؟ طبعا تدل على أن الذي يقوم بها حي، يتحرك يتنفس يأكل يشرب، بس هاي هي يولا إلى جانب الحياة أكو شيء؟ لا طبعا أكو شيء، أكو الصيرورة أو بالأحرى اللي أشرت لك إلى قبل ليلتين قلت لك يسمي ماركس الديالكتيك، يعني ما ينتهي إليه. يعني الآن أنت بالفعل حي لكن أنت بالقوة ميت، نعم، لأن النتيجة موت، لا بد من الموت مو الشكل. فالآن أنا لما أمسك البيضة بيدي أقول هاي بيضة، لكن ممكن أقول أنها دجاجة في المستقبل، فرخة في المستقبل. ليش؟ لأن مصيرها هاي إذا وضعت تنتقل بها الحركة، كأنه الحركة أقسام من أقسام الحركة، الانتقال من الفعلية إلى القوة. الآن بالفعل هي بيضة لكن بالقوة دجاجة، الإنسان بالفعل حي لكن بالقوة ميت. إذا جاءت عوامل الموت، هش شنو عوامل الموت؟ أكو عندنا واحد يقول الموت يعني أن الإنسان يفقد فعاليات الأحياء، بعد لا يقدر يأكل لا يقدر يشرب لا يقدر يتحرك لا يقدر ينام إلى آخره. واحد آخر يقول لا، إنسان حتى لو عنده فعاليات الأحياء لكن ما عند الأمور الأساسية بالدنيا. شنو هي الأمور الأساسية؟ أولا أن يكون حر، يتحرك، يعني يقدر يمارس أموره بشيء من الحرية، حقيقته هو حر بها، كسبه هو حر به، تصرفات المعقولة ضمن نطاق القانون هو حر بها. أما إذا حلق مقفول، زين، حركة ما يقدر يتحرك، عمل مقيد، يومية تعال اركع للظلمة، يومية تعال طأطئ ظهرك إجلالا لهذا المتولي، مو حياته، ما يسموها حياته الوقت، هذا موت، موت. وهذا اللي قلت لك يشير إلى الطغيان، اللي يشير إلى بعض أدبائنا المعاصرين، يقول نحن موتى ولو شمسنا على القيد، لو تمردنا على القيود لما لا نالنا الظلوم العقور الواقع. لأنه الإنسان إذا خنع وأصبح مقطع وفقد أساسياته، لا عنده حرية بالعقيدة ولا حرية بالعمل ولا حرية بالكلام ولا حرية بالتصرف ولا ولا ولا. طبعا احنا ما نريد، ما ندعو إلى فوضى، مو اكو واحد قد يطلع عن نطاق الحرية إلى الفوضى، لا، الفوضى مثل ما القيد مضر بالمجتمع، الفوضى مضرة، الزائد كالناقص. لكن الحرية في حدودها المعقولة، اللي تقف عند حرية الآخرين، نبه لي، فإذا ما حصل على الأمور الميت، هذا ما أقدر أسميه حي إطلاقا، ما تقدر أسميه حي. أعود للموضوع، إذن هذا المجتمع إحنا نسميه حي، لكن هو بالقوة ميت. ولذلك القرآن الكريم شي خاطبة للنبي صلى الله عليه وآله، يقول له إنك ميت وإنهم ميتون، والنبي فعلا عدل، لكن لما يقول له راح تنتهي إلى الموت، معناه أنت بحكم الميت بالصيرورة راح تنتهي إلى الموت. كان عندنا ميت وعندنا ميت، الميت الميت بالفعل، لكن الميت اللي حي بالفعل ويموت في المستقبل، لاحظ. فهنا هذا المعنى اللي أريد أشير إليه، أن المجتمع اللي يفقد خواصه الأساسية، هذا نقدر نسميه مجتمع حي، أو نقدر نجد مبرر لعدم التحرك به؟ طبعا لا. وهذا هو اللي دفع الحسين أن يأخذ هالمجموعة يقاتل بهم، وهو يعرف أن دول المجموعة ما راح يحلون المشكلة، لكن هاي المجموعة راح تبعث دم جديد، راح تضخ دم جديد بالمجتمع تبعث فيه الحياة حتى يحييه، لأن فعلا مات، أخذ منه يزيد البيعة على أساس أن عبد قن يتحكم بدمه بماله بعرضه، لا يقدر الفرد يتصرف أي تصرف ضمن النطاق المشروع. وقام واحد من الأدباء من الشعراء بدأ يخاطب الأمويين، قال لهم فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة مؤمنين، ما يفرق علينا رملة أو يزيد، لأن هذه امرأة عابثة وذاك رجل عابث ترنحه الخمرة وما إلى علاقة بمصالح المسلمين ولا يفكر بأمورهم، فهو وهاي على حد سواء، ما عندنا مانع، يعني هان علينا أن نبايع هذه أو هذا. فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة مؤمنين، إذا ما مات كسرى قام كسرى، نعد ثلاثة متناشقين فوالهفا، لو أن لنا ألوفا ولكن لا نعود كما عنينا، إذا لضربتم حتى تعودوا بمكة تلعقون بها السخينة حشينا الغيظ، حتى لو شربنا دماء بني أمية ما روينا. لقد ضاعت رعيتكم وأنتم تصيدون الأرانب غافلين. طيب، إذن المجتمع اللي بعث الحسين على النهضة مجتمع كان فاقد للخواص. سيجي واحد متنطع بعد 1400 سنة يقول ايش حرك الحسين؟ ما كان يمكن يقعد بمكانه، ايش حركه؟ يعني هذه الحكاية دبها على كل أحرار العالم، دبها على أي منطقة من المناطق اللي أوشكت أن تموت يتحكم بها فرد يعبث بدمائها وبأموالها وبأعراضها. الناس مذبوحة من مختلف الجوانب ويعبث هذا الظالم كيف ما يريد. طبيعة الحال هي ما تسميها حياة أبدا. فإجت الآية قالت ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ما تصبح أرض، تصبح آنذاك مجتمع جدير بالموت، أن يموت موت كامل. فإذا كان كذلك خلي نشوف منو ذولا اللي الله يدفع بهم. ولولا دفع الله بمن آخر؟ الله عز وجل يجري الأمور على النواميس الطبيعية. شلون يعني على النواميس الطبيعية؟ يعني واحد يقعد عند مجتمع يحتاج إلى تغيير يقتضي يعمل على تغييره، عند بيت يريد بناء يشتري مواد ويتحرك ويبني، عند مريض يريد مراجعة يأخذ إلى طبيب وبعدين يودي إلى صيدلية ويشتري له دواء ويشرب الدواء. هاي النواميس الطبيعية، طريقة طبيعية. كذلك لما أريد أبني مجتمع، مو أنا قاعد بمكاني يا ربي موت فلان والعن والدين فلان وخلصنا من فلان. شو شغلك؟ شو شغلك؟ إذا صار البناء الله كل شيء يسوي لك وأنت قاعد في مكانك، ما يصير يا أخي. الله عز وجل يريد أن يعلمنا بأنه أناط بنا مهمة، والإنسان خليفة الله في الأرض يقوم بالأعمال التي أناطه الله عز وجل بها. ولذلك أمره بالتغيير، فأعلن هذا المبدأ المتحرك. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هيا غير روحك، بدل هالعقلية اللي عندك شابعة خمول شابعة تخلف، لأن إذا صار البناء يبقى المجتمع على عقليتك وعلى هالمزاج هذا، معناه ما صار مجتمع من المجتمعات يمكن أن يكون مجتمع ناهض أو مجتمع به خير أبدا. شاظلت المجتمعات كلها راكدة. إذن منو اللي يغير؟ تنبه هنا أكو ثلاث آراء. الرأي الأول رأي إلى حد ما غيبي، ما شفت أنا الباحثين والمحققين يعيروا أهمية. يقول اللي يغير الله بهم المجتمع الأبدال. هذول الأبدال 40 واحد في كل مجتمع، كل جيل بأربعين واحد. هذول ببركاتهم الله عز وجل يغير الدنيا، ينزل المطر، يخلي الرخاء يعم الناس، يخلي المجتمع ينصلح. نعم، وأكو بهم روايات، مسند أبي داود ومسند سنن الترمذي مثلا أو الترمذي وغيره، عندنا حتى في رواياتنا موجودة أن ذول عددهم 40. يقول ما يتميزون على باقي الناس، يعني مثلا ما عندهم صلاة أكثر من صلاة الناس، ولا صيام أكثر من صيام الناس، ولا لكن عندهم طيب قلب، يحبون الخير للناس كافة، يمتثلون ما أمر الله عز وجل به. هذول يعبر عنهم الأبدال. نعم، هذول ما يخلو منهم مجتمع، هذول 40 الله يغير بهم الأحوال الشائدة. هذا الرأي غيبي، بتعبير آخر إذا نريد نجيبه نخليه في ميزان النقد ما يعطينا رقم متحرك أبدا، يعني ما يقدر يأخذ مجتمع المجتمع

أو البلاء ممكن، لكن هم يغيرون مجتمع الأبدال هذا رأي تقدر تقول بعيد عن القبول، لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. طيب هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، أن المراد بمن يبدل ويغير حتى لا تفسد الأرض الجند المجاهد، يعني الجنود اللي هم في الواقع ضحية دائما. هذا الجندي دم هو اللي يغير الواقع، دماء شواعده اللي توقع، جسم اللي تمزق الشظايا، عائلته اللي تتهجول واللي تصبح من بعد نعم ما حد يفكر بيها مثلا، نبه لي من النوع. هذا الجندي هو الأساس اللي تقدر تعجو التغيير إليه، واللي تقدر تعجو التبديل وبناء المجتمعات إليه، لأنه لولا هؤلاء هذول هم ينزلون إلى ساحة الحرب يذودون المعتدي يحافظون على الأوطان، كل شبر من الأرض سقته دماؤهم وراعته أوداجهم وحفظته عزائمهم هذول الجن. الإسلام أكو عنده نظرية بالجند، تنبه لي إسلام ما يخلي جند نظامي مهيئ كامل تحت السلاح على طول، لا، يدربهم ويجندهم ويعطيهم عطاء ويكفلهم، لكن ما يخليهم مستعدين دائما. نقول لك هاي طاقة أنا ما أحرك، هاي أحتاجها إذا صار حرب، لأن إذا ما أكو حرب علي من أنا أخلي هذا معطل؟ وبعدين هذا أنا لما أطي طاقة المال وطاقة الشباب وطاقة الحكم أيضا ثلاثتين، يعني أخلق من عنده دكتاتور زين ما يعطي، خليه يجنده يهيئه يفرض له راتب وعطاء من بيت المال، لكن ما يخلي دائما مؤهل لحمل السلاح، عنده وجهة نظر إلا في حالات استثنائية، في حالة الدفاع عن النفس حالة واحد هاي استثنائية. طيب مو هذا اللي يهمني، أريد أنبه لنقطة. يعني احنا الان مثلا لما ترجع للفتوحات تسأل منو فتح هاي البلد، قال لك فتحها فلان السلطان محمد الخامس مثلا. من السلطان؟ هو نزل للحرب وقاتل، لجم له نبلة، لجم له سيف، لجم له مدفع، قاعد تمام يصدر اوامر. لا، أكو فرق. يعني لما ترجع إلى خلفاء المسلمين، مفروض أن خلفاء المسلمين كانوا ينزلون إلى ساحة القتال، ينزل هو ها ساحة القتال يهبط إليها. يعني مثلا إحنا نعرف أن المعتصم بنفسه ساق جيشا وأقبل إلى أن انتهى إلى عمورية، فتحها، ومن بعد ما فتح، لأن بلغه أن امرأة هتفت به صاحت، ضربها جندي من الروم فصاحت، هي صاحت ومعصمه، ضربها على معصمه، هو صور أنها هتفت به، استنجدت قالت ومعتصمه، فشاق الجيش وأقبل إلى قتال الروم، وفعلا قاد الجيش إلى أن انتهى إلى النصر وإلى الفتح. هل الذي يقول واحد من شعرائنا أمتي هل لك بين الأمم موطئ أو موضع للسيف أو للقلم، أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم. اسمعي نوح الحزانة واطربي، وانظري دمع اليتامى وابسمي،
ودع القادة في أهوائها تتفانى في خشيش المغنم، ربما معتصما انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي. لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. مو كان علي بن أبي طالب يرجع إلى من الحرب وقد بنى عليه على قدم بنيانا؟ نعم، يرجع ويمسح الدم ويرتجز من أي يومي من الموت أفر، أيوم لم يقدر أم يوم قدر. كذلك الإمام الحسن في أثناء خلاف تمارس الحروب بنفسه. المهم إذا أردنا نقدر ننسب الفتح إلهم إنه مبرر، لأنه هم نزلوا إلى الساحة وقاتلوا. أما هذا الجندي ينسى دوره تماما، يعني ما يقال أن هاي المعركة إلى بها بصمات أو إلى بها أثار. كل الأثر النسبة لمن؟ النسبة إلى هذا القاعد أفرض اللي لمجرد أن يعطي أمره ما يهم أن ينقتلون الألوف أو عشرات الألاف أو لا مثلا. لا طبعا هؤلاء هم اللي يغيرون الواقع، لأن أنت ما تقدر تغير الواقع إذا ما أكو عندك قوة تنفيذية. هاي القوة التنفيذية تعمل على تغيير الواقع من واقع مر إلى واقع حلو. زين، في بعض المفسرين يقول المراد بهم جند الإسلام، هذا الجند اللي كان ينزل إلى الساحة ويخوض ساحات القتال ويقدر يردع الظالم، يعبد الطريق، يفتح الباب للوصول إلى الهدف. هؤلاء هم الذين يغيرون فساد الأرض، لأنه هذا الظالم أنت بيش تقدر بأي طريقة من الطرق تقدر تغيره؟ ما تقدر، هذا ما يهم أبدا أن يلغ بالدماء، ما يهم أن يلغ بالدماء إلى أنفه. زين، إيه هذا ما يعرف إلا لغة الدم، في شو تسوي له؟ بيش تخاطبه بأي لغة؟ مو أنا أتخطر. زيد سلام الله عليه ابن علي بن الحسين لما طبع على هشام ابن عبد الملك، هشام بمجرد أن طبل قفه غير الواقع كله. تعال أنت تنازعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن أمة. قال له أمة اش تفرق الأمة عن الحرة؟ هذه امرأة من أمة وهي امرأة من أمة، وإحنا من المسلمين، والإسلام يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والأم سواء كانت حرة أو أمة النتيجة واحدة. مو بعدين أنبياء أمهاتهم إماء، إسماعيل عليه السلام أبونا أمه هاجر أمة، مو وأكو ناس يسمون أنهم ينتمون إلى أمهات أحرار. شو الفرق؟ هاي قد تكون من حضارة أضخم من ذيك الحضارة، فليش هاي ناقصة وهاي كاملة؟ تحكم على أي حال بلا طعمة. بس التفت له عندي موضع الشاهد، قال له شوف أنت مو هاي اللغة اللي يجب أن تخاطب بها، اللغة اللي تخاطب بها أنا أعرفها زين، لما أصير عندي قدرة عليها أمارسها إلك للغة. زين، أنا اللغة اللي يجب أن تكلم بها ما كره قوم قط حر السيوف إلا وذلوا. يلا أنا أعرف هاي اللغة اللي تفيدك، لأنه أنت ما يغير واقعك إلا السيف. أما قاعد أنا بس شايل إيدي بالدعاء، الله يقول لي اسكت اسكت، شايل إيدك بالدعاء. شنو شايل إيدك بالدعاء؟ يعني شنو؟ يعني أنت الله عز وجل خلقك تدافع عن مقدساتك، خلقك تدافع عن بلدك، عن وطنك، عن دمائك، عن أهلك. مو الشكل، مو هو هذا. يعني ما في شك أن الإنسان لا يصل عن طريق الدعاء الخانع لا تشيلي إلا السيوف دعاء، فدعاء النعاج لا يستجاب. نعم.
إذن في هذا رأي أن الذي يغير ويقضي على الفساد ياهو جند المسلمين دفاعا عن دين الإسلام، عن مقدسات الإسلام، عن المسلمين أنفسهم، حشاشتهم وأعراضهم. طيب هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث التفت له، الرأي الثالث أن الذي يدافع أو بالأحرى يغير ما بالأرض حتى لا ينتهي الأمر إلى الفساد، نعم لا هو جند زين ولا هو الأبدال الذين يغيرون، وإنما الدولة، فكرة الدولة، يعني مجتمع بغير دولة لا يمكن أن ينتهي إلى نظام أو ينتهي إلى بلد متكامل، إلى بلد أمور مستقرة وأمور ماشية، ما لم يستند إلى فكرة الدولة. من هنا أقول لك أكو ملامح تطل على أن الإسلام بالوقت اللي يشرع دولة ويرى أن المجتمع لا يستقيم إلا بدولة، قطعا لازم يضع قواعد لهالدولة، ولأن الدولة ما تعيش وحدها بالأرض، أكو لها جيران وأكو لها أناس آخرين، بطبيعة الحال الجيران والناس الآخرين تربطهم علاقات بهالدولة، لازم أكو فقه ينظم هالعلاقات، لازم وأن ينبثق فقه دولي من هنا. هذا أحد أدلة فقهاء القانون على وجود الفقه الدولي، نعم بالقرآن، ولذلك المفسرين يجون إلى هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول المعقبات الدول، نعم الإنسان ما يقدر، كل واحد يقعد يحرس بيته، كل واحد يحرس مزرعته، كل واحد ينظم شؤون عمله، ما يقدر، ما يقدر، لابد من دولة، والدولة هي اللي تحمي المجتمع وتصونه، تحتمي به وتحميه، هي قوة له وهو قوة لها. ففكرة الدولة في الإسلام فكرة متأصلة، وبدون الدولة يفسد المجتمع، لا يصلح الناس فوضى، لا شراة لهم ولا شراة إذا جهالهم شادوا، لا بد من وجود تنظيم نطلق عليه اسم الدولة حتى نحفظ به المجتمع. إذا الدولة اللي هي ينتظر منها أن تتولى حفظ المجتمع هي تفسد المجتمع، هنا شو يسوي الإسلام؟ هنا الإسلام يخلع طاعتها من الأعناق ويوكل المهمة إلى الأفراد، يقولون خلاص إجا بعد وقتكم، إجا واجبكم، لا بد من الوقوف دفاعا عن مقدساتكم. طيب عرفنا إذن أكو مبرر أن الحسين سلام الله عليه إنما نهض، نهض لأنه نظر إلى المجتمع سيفسد، شاف المجتمع راح ينتهي، راح يؤول إلى الفساد، والمجتمع دب إليه الخمول وخلاص، يعني تكاسل، تهاون، يعني أخذه جبن، أخذته حالة أصبح معها يخلد إلى الراحة، وقف الإسلام ممثلا في شخص إداد الرسول وهو الحسين سلام الله عليه، وقف ينظر إلى أولئك الذين استولوا على أمور الأمة، فشاف أن السكوت راح يخلي المسؤولية أول ما تتوجه إلى، شي يقول للوليد لما شجر النزاع بينه وبينه،
الوليد قال له بايع، قال له انا الحسين ابن رسول الله. لتنبه شوي، انا لمن امتد؟ وهذا رجل فاسق شارب الخمر لاعب بالنرد يعبث بمصالح المسلمين، ومثلي لا يبايع مثله. قال انا ما مستعد ابايع، لا انا صحيح بوسعي اسكت، وبوسعي الرغائب اللي عرضتوني لها اتناولها، اخذها، اخذ ما اريد، لكن لا، انا مو هذا هدفي، مو هذا واجبي. لانه اذا صار البناء اني انا اهاد من اجل 10 ايام راح اعيشها، ما سويت شيء انا، يعني النتيجة هاي 10 ايام تخلص واموت. مرة اموت واطلع وانا مكلل بالذم وبالقدح، ومرة لا والله اطلع وانا مكلل بالغار. انا مكلل بتطلعات الاجيال، بثناء الاجيال، هي ايام قلائل هذا العمر، فان تكن الابدان للموت انشئت فقتل امرئ بالسيف في الله افضل. بالفعل قال له انا مثلي لا يبايع مثله. قال له وهذا رأي؟ قال له نعم هذا رأيي الاخير. طلع يتوكع على ابي سعيد المقبري وهو يقول لا ذعرت الشوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يجيدا يوم أعطي من المهانة ضيما والمنايا يرصدنني أن أحيدا. فأعد العدة، شاف أن الأمر وصل إلى الحافة، إلى الدرجة اللي بعد ما يسع السكوت عليها، لا بد من الاستعداد لوين؟ إلى النهضة، إلى إعطاء الدم. وقف حسين نثل كنانته، الكنانة اللي عنده نثلها، ذبها بين يديه، شي طلع منه. طبعا دعا الناس، الأمر ضايقه، الوقت ضيق، أرسل إلى المدن، حطهم أمام أمر واقع، حملهم المسؤولية، أرسل لبعض الأشخاص، أرسل إلى أمهات العواصم الإسلامية، زين، ودول اللي عنده استعد بهم، مش كم واحد بالدرجة الأولى، أهل بيته اللي اعتمد عليهم، مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطلع أهله أول ما يطلع للقتال، يزيد أولاده وأهل بيته. كذلك وقف الحسين سلام الله عليه يخرج الثل المميزة من أهل بيته، البراعم من آل محمد، الفتية، الخلاصة من أصحابه الصدق. نعم، اللي هالليلة أسفرت عنهم المعركة وهم صرعى على وجه الأرض. هالمجموعة من الصحابة اللي التحقوا بالحسين، نعم، هذول اللي كتبت لهم الشهادة، الليلة هم مصرعين على الأرض، ماكو حد. عمر بن سعد من بعد المعركة دفن قتلاه، طلع إلى قتلاه شوالهم حفر بالجملة وراهم، وترك لك الأشلاء. منو أشلاء؟ آل محمد، أشلاء صحابتهم، بعضهم حتى ما علي ثوب يواريه. الحسين المؤرخين يقولون اجت جارية الى زهير ابن القين، شافت الحسين ما عليه ثوب، حتى ثوب اللي كان عليه اخذوه من عنده، نعم، تركوه عار تصهره الرمضاء. فقالت والله لا كفنت سيدي وتركت الحسين، جابت للكفن لفت به الحسين وارت به. وان كان اكو رواية اخرى تقول لا، ان الامام السجاد أدار لفعه بحصير، يكفي، ما يريد الحسين، ما يريد كفن الحسين، الحسين كفن المجد، الحسين كفنه إباؤه، كفنته عزته. نعم، ظل بها الشراويل اللي لابسها وخرقها وبقي مطروم. ويقول الشريف الرضي تحنو عليه الربا ظلا
وتستره عن النواظر أديال الأعاصير، تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه، وقد أقام ثلاثا غير مقبور في جن الليل. لما جن الليل ظلت هاي هالأجساد هذه الذين دفع الله بهم فساد الأرض، هؤلاء الشهداء المجاهدون، هؤلاء الصفوة الذين اختارهم الله، هذول اللي وقف الحسين يقولهم بأبي أنتم وأمي، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. هالليلة مرت عليهم هذه الليلة وهم عراة في جنح الظلام. تعال شوف المأساة الثانية وين؟ المأساة الثانية في داخل مخيم الحسين هنا. وسجى الليل والرجال ضحايا، والنساء المخدرات ذهول، واليتامى تشرد وضياع، والثكالى مدامع وعويل، وعليل قست عليه قيود، وجنود يضرى بها التنكيل، ودم شاطئ الفرات سيبقى الدهر يرويه، والربا والنخيل. جن الليل ومجموعة من العائلة. شوف والله عبارة بعض المؤرخين، يقول بعض المؤرخين كانت الحوراء زينب هالليلة قد تعلق بثوبها أكثر من 20 صبي وصبية. هذا يقول أمين عمي، وهذا يقول أمين أبي، وهذا يقول أمين أخي، وهي ما بين هؤلاء الصبية. طلعت شوكت بعد أن تناصف الليل، بعد أن هدأت العيون، ويا لفيف من السبايا وين تروح المنا؟ ماكو إلا أخوها، إلا أبو عبد الله انحدرت إلى مصرعه وقفت يما على البعد. المن بعد حسين من واي خوي ظن انقطع وانقطع.

داي ولا تسمع تابي ونخواي. تقولها لأختها أم كلثوم: أخي كل ليلة تحرسنا الأبطال. العباس بجانب، الحسين بجانب، الهواشم بجانب، هالليلة أمشينا بلا محام ولا كفيل. أخي انت قفي على يمين الخيمة وانا اقف على شمالها لئلا يتسرب الرعب الى قلوب الفاطميات، لعلنا نقدر نحرش. بالاثناء قامت تتفقد عائلة الحسين، دورت الرباب ما وجدتها، خرجت تبحث عنها، وين هذه الان بنصف الليل؟ واذا بفارس يدور حول الخيمة. قالت لي: يا هذا من أنت؟ قال: سيدتي أنا من معسكر عمر ابن سعد، أمرني أن أحرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت بعد عين أبي الفاضل: أأنت الذي تتولى حراستنا؟ ثم سألته، قالت له: هل رأيت امرأة؟ قال: لا، لكن صار مروري على المعركة وسمعت أنين، ولعلها هي. أقبلت تنادي: رباب أين أنت؟ رباب أين أنت؟ لما سمعت قال: سيدتي أنا هنا. قالت: ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت: صدري أوجعني وثدياي درتا علي، قلت أقبل إلى ولد الرضيع لعلي أرى فيه رمق الحياة، وها هو ذا مذبوح من الوريد إلى الوريد. أقبلت أخذت بيدي رجعت إلى الخيمة: خيانة مرمريت والله بتمك يا حسين، ما لحي الفرقة. يقول بعض مؤرخ الطاف: الأئمة كانت عندهم عادة، ليلة اللي يقضي نحبة يوصي يشرجون بمكانه سراج، لأن أكو تعليل أن الروح ترجع إلى محل الجسد، إذا رأته مظلم تستوحش، فيوصون أن يشرجون سراج. ما أدري الحوراء زينب هل أشرجت هذه الليلة مكان إخوتها سراج، أم بقيت الليلة بالظلمة الأطفال حولها يتصارخون. اختنقت بعبرتها، غرقت بدون يا بالي الليل هود وانا غريب ولا لأحد بمن يبوي القلوب يضمن.

أراد جفاني هلي الله والأحد أقلب طرفي لا حمي ولا حما سوى. إخواني توجهوا إلى الله عز وجل هالليلة، يا ربي نتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات وبالدماء التي لم تزل ندية لآل محمد، ارحمنا برحمتك يا الله. اللهم من على مرضانا بالشفاء، اقض حوائجنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. تقبل اللهم منا هذه المواساة لرسولك، الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: السلام عليكم، أنا صلاح منسي وهذا شيمنسي، وضيفي اليوم مع حفظ الألقاب عماد الخفاجي، عمدة كما يحلو لي أن أسميك.
2: ورد أنت.
1: ليش مضوج من أقول لك عمدة؟ العراقيين رأسًا يقولون شنو عمدة؟ هسك بالتعليقات شنو تقول لك؟ قل لي أستاذ عماد.
2: لا عمدة تحسسني بالقرب، تلغي كثير من المسافات، نصير حقيقيين، تقصر هي المسافة الحقيقية، صير أكو نوبات مسافات مصنوعة. هسا أنا كثير من الناس أقول أستاذ لأنه باقي مو هاي العلاقة، بس الحبيب القريب إلى نفسي لا، لمن أنادي باسمه خلاص. إحنا أمهاتنا ينادلنا بأسماءنا، حبيباتنا ينادلنا بأسماءنا، وإذا وإلا حبيبة وتقول لك أستاذ صير لازم تأخذ مواعيد وياها أو سكرتارية، فهذه التسميات لا قريبة إلى النفس. زين نفس الشيء هسا كثيرين نوبات، يمكن تفرح لما يقولوا لك صلوحي.
1: أكو
2: ناس معين
1: هو يفرح،
2: أي ناس معين. بنتي دانا كانت بالزغر صح لعماد أو عمودي، عدها هيجي دمية تسميها عمودي، عدي الدنيا اشقدها لما أشوفها تلعب ويا كائن مسميته عمودي، هو هذا عمودي بفعل الغياب عنها فترات طويلة، فعدها عمودي تسولف وياه. زين عمدة عمودي.
1: الوالدة شد لعك كانت؟
2: والدتي لا رسمي عماد. زين أبد ما قايلت لي صدق، هذا هسه خوش نبهتني، أبد ما قايلت لي، يمكن تستحي تعبر عن مشاعرها.
1: كل ما هاتنا يجب
2: أي ما يقولن أي صحيح والله، أبد أبد يعني ما عمرها ما أتذكر قايلت لي. يمكن هذا اللي يخليني أفرح لما الواحد يصيح لي عمودي أو عمدة قريبين. ما زين بس مو هذا، مو يورطونا بأي لحظة تصير عمدة.
1: أحلى اسم دلع دلعوك أصدقاء أو
2: ما هو؟ والله فترة أكو أصدقاء كانوا يقول لي عمو، بس عمو تبين كأنك
1: كبير وهو صغير
2: والآخر وهو بعمري أو أكبر مني، حتى يستغربون ما يفهموها الآخرين أنه النيك نيم مال عماد مثلا. زين بس لا هي هاي الأسماء الدلع كأنها اسم دلع، كأنها قرب بحميمية، تحس بحميمية. بس إذا بهالشكل ترى هذا البودكاست راح يصير 10 ساعات إذا على عمدة هالقدر نريد نحكي.
1: إذا أنت بقطار ورايح إلى مدينة تحبها وجالس بجانبك شخص وقررت تصنع من هاي الرحلة رحلة مسلية، بس أنت كنت في تلك اللحظة مغرور وقال لك أنت منو وأنت مغرور وشايف نفسك، إيش راح تقول له أنت منو؟
2: هي بعض الأحيان تأذي، أكو كائنات مهيئ سقف التوقعات عالي.
1: حسيت مغرور بهاي اللحظة؟ بتقمص
2: مغرور؟ أنا ما أعتقد من حقي أكون مغرور حقيقة، يعني لما نعرف أنفسنا نعرف أنه الناس مو بالضرورة تعرفنا، نفرح لما الناس تعرفنا. أنا بتقربها، قبل يومين واحد قال لي حلو أنت ممثل حلو، أنا من زمان ترك التمثيل، خطية هو دي يشوفني شايفني أكثر من مرة، بس بعد ما يفرز ما بين الإعلامي والممثل شايفني في التلفزيون يريد يربطني، حتى عارف الاسم بس ما هذا، فتتركه مثل ما هو تتركه، يعني ما تقول له لا ترى أنت غلطان أنا كذا أنا مو اسمي. أنا بات يسألوني أو ينادوني باسم زميل إلي مثلا بالتلفزيون ذيك الفترة ظهوره أكثر فينادوك خلاص، هو ما دام صورتي بباله وأكو هاي المحبة تبقى غلط بالاسم نسى الاسم. أنا أعتقد طبيعية ماكو، أو أسهلها عليه. كنت أقول للشباب نوبات بغداد بالأيام الأولى 2003-2004 أكو شهرة 2004-2005، بس أكو كائنات تلاقيك بالشارع دون أن يدري، يمكن العراقي مدلغم دون أن يدري، وتخوف هي ذيك الفترة هم بيها تخوف، يعني فترة حتى فترة الصراع أخففها عليه، السلام عليكم يا أخي، هذا يتغير وجهه إلى كائن إلى طفل، عليكم السلام أستاذ مدري إيش كذا، غير شكل، تقرب المسافات تبذل جهد لأن هذا. فأنا لما مغرور لا، هذا صار حاجز أول صعب، أنا ما أعتقد راح أكون بهذا الشكل، أو إذا مغرور ما أطلب من الآخر أن هو يبادر، لازم أنا أبادر أكو ناس صعبة تريد تسلم عليك بالشارع، تريد تسلم عليك زين ومترددة تسلم عليك لأنه أخاف تطلع هذا المغرور اللي تحكي عنه بالقطار، يكتشف لا والله أنت تشبهه وتحكي مثله زين وفرحان. دائما والله اللي بالشارع يقول لي أعرفك أقول له شكرا تريد الصدق سويت لي يومي حلو لما قلت لي أعرفك أو أني أتابعك، اعطتني يعني اعطتني طاقه ايجابيه بذاك اليوم اقدر ابدي يومي او اقدر استمر بيومي وانا فرحان انه اكو احد يعرفني او احد يقول انت زين، هو يعتقد اني زين. هسه اكو ناس كثيره تعتقد اني مو زين بس عادي.
1: هم ليش يعتقدون اذا تقرب من شخص مشهور ممكن نشوفه بي واحد مغرور وكذا؟
2: دهشه، هي دهشه. شوف احنا كثيرين هسه نوبات نحكي عن الزمن الجميل مثلا انه البرامج والتلفزيون، يا اخي اكو برامج كانت كذا. انا اعتقد جزء منها مو بس البرامج، مو قوه البرنامج ولا قوه التمثيليه ولا قوه الدهشه، دهشه بالشاشه اكثر من هذا. هذا يطلع منين؟ والدي فارق الحياة وما يدري أنه أنا إعلام، يعني اشتغلت إعلام. بكل لحظة أطلع بيها التلفزيون أذكر والدي لأنه كان يوقف يم التلفزيون بالذات على المذيع، يقول لي هذا يعني هسه بغداد اعتبار بكربلاء هو، أقول يعني هسه يقول يا سبحان الله. فمستغرب أنه هذا الكائن قاعد يحكي وإحنا أطفال قاعدين نشوفه. إجا يوم أنا أطلع بالتلفزيون تمنيت يشوف هذا الكائن. إيه صحيح هذا هسه مو بغداد، يجوز بأمريكا ودي يحكي هنا أنا. فقصدي الدهشة مثل دهشة الراديو، دهشة الراديو هسه. النساء بوقتها إذا تريد تدلل على زوجها أو حبيبها تقول له جيب لي راديو للبيت أو جيب لي مسجل وبي سوري يا حسين، فالشريط السوري يا حسين، لأنه أكو دهشة بالأشياء شلون تصير. جزء منها هذه الدهشة إحنا باقين بيها مستمرين زين، نعتقد أنه لا العمل كان من الرقي بحيث إحنا كنا نتابع. لا إحنا كنا نتابع كثير من الأشياء البسيطة، بس أكو دهشة بالجهاز نفسه. الراديو هو راديو واحد والإذاعة هي كم إذاعة؟ هي بغداد وصوت الجماهير، ما عندك شدتها إذا الجو زين تسحب لندن، جماعة التلفزيون يسحبوا الكويت مثلا. هذا بس، مو ما أعتقد يعني إلها علاقة بالشخص نفسه فقط. نعم أكو تميز يصير بمرور الزمن، يصير تميز هذا مذيع زين، هذا مذيع حقيقي، هذا مو حقيقي، هذا يكذب، هذا يبالغ، هذا تبين بعدين وتبقى. وأكو واحد إحنا نقولها بالشغل نقول ما تحب الكاميرا، وأكو واحد تحب الكاميرا محظوظ تحب الكاميرا، شو تسوي؟ طبعا هسه تصير بعض حتى المحطات الكبيرة. أنا صرت أعوض لما قبل شوية نسولف على الترجمة الكتابة يعني زين، أكو أصوات قامت تزعج، هذا ما كانت تصير سابقا. الإذاعة أو التلفزيون تختار لها أصوات تسحبك هيش تستمتع بيها، والأذن تعشق قبل العين أحيانا زين، إذا أذن وعين لازم تصير. أكو أصوات تلفزيونات تصير بالعربية تصير بالجزيرة دون أن تحس تسد الصوت وتظل تتابع الكتابة تتابع هذا لأنه ما تحب تسمع هذا، أو شكل ما تحب الكاميرا تحسه حاد. وأكو أشكال لا محظوظين زين. هذا مرة فاضل خليل يحكي عن حيدر بن عثر، قال هذا عنده حضور، ما أدري شو أقول لكم شنو الحضور، بس من يطلع على المسرح ينحب، ليش ما أدري. هذه فاضل أتذكرها، فاضل حكي عن هذا. فبالتلفزيون هم نفس الشيء، أكو ناس عندها حضور، ويمكن هي هاي الكاميرا فتكائن ما أدري، هذا الثقب الأسود اللي يطلع الأشياء اللي أنت ما تدري بيها، يوصلها للمشاهد، والمشاهد هو حساباته، يحبك يكرهك.
1: هو تحب الكاميرا لو يحبوا الناس،
2: تحب الكاميرا ويحبوا الناس. يعني أكو ما أعتقد أكو أحد يعني يحبوا ما يحبون الناس وتحب الكاميرا، فشيء هي غريبة. هسا أكو كائنات مو مقاييس جمال، أكو كائنات غير جميلة الكاميرا تحبهم وتحبهم الناس حتى تنسى إنه هذا مو حلو أو مو حلو. يمتلك مواصفات الجمال، لها علاقة مواصفات جمال، شيء هيك شيء ما أدري. هذا الحضور، هذا الخيط الرفيع اللي ينتقل من الستيج للجمهور، من الكاميرا للناس اللي قاعدة بالصالة، شنو هو ما تدري وتكتشفه. يمكن بأول أيام تقدم برنامجك ما تدري إلا لما نشوف ردود الأفعال مالت الناس، يقولوا لك أشياء يا أخي أحسك قاعد يمند السولف، أحس هذا إنجاز، هذا إنجاز أنا ما قصده، بس مجرد إحساسهم أنه أنت قاعد يمهم دالسولف، هذا مهم. أنه أن تكون على طبيعتك، أن تكون على طبيعتك، ما تكون على طبيعتك تخسر.
1: يعني عباله قاعد يمنى السولف هو هذا الحضور.
2: أنا أعتقد أنه يحسوا، طبعا مو قاعد يمنى السولف، أكو ممكن ناس طائفيين وأنت قاعد السولف بكل ما أنزلت الطائفية من تشدد وقال لك يا أخي كأنك واحد من عندنا. لا أنا ما أريد أصير واحد من عندكم،

0: أنا كربلائي، أنا ما أدري إيش، أنا كذا، بس أنا ما ملتزم ديني. جاني صديق، صديق عزيز علي، قال لي حج عماد، حج عماد، حج عماد ما يصير، أنت خوش حجيت، بس هاي شلك بيها مالاني ما ملتزم، أنت كربلائي. يعتقد أنه هي لحظة تجمل، أنه أنا لازم أجمل نفسي، لازم أشبه المدينة وأسوق نفسي باعتباري لا أختلف عن الآخرين، خصوصا مسائل التدين ومسائلها. ما أقدر هنا، أنا ممكن تقولها وتصير إيه أنت الحج عماد، بس هاي الحج عماد هو أني الحقيقي؟ قد يكون يرضى عني هذا الصديق، بس أصدقاء كثيرين يقولون من يمتى وجاي صار حج عماد؟ أشو طلع على التلفزيون هسه لأنه المودة كذا، صار يحاول يشبه هذا المد اللي موجود؟ لا. فهذه أنا أعتقد هذه الأشياء اللي يعني بالأيام الأولى بالحرة. أكو حديث كثير عن الميليشيات وعن المدري، والميليشيات كانت ما تعني فصائل مسلحة شيعية فقط، يعني كانت فصائل مسلحة أخرى سنية، زين، مقاومة ما أدري إيش. فأتذكر رايحين المؤتمر العمان، واضطرينا نفوت بنفق الشرطة وياي زميل من العراقية، ما أريد أذكر اسمه، مو لأنه ما أريد أذكر اسمه، بس لأنه هو قد ما يريد، وياي زميل، وقفونا سيطرة ملثمين، والظاهر فصائل مقاومة، فصائل شو سميها. لما نوقفونا خطية، ظل أنت بالذات لا تنزل، آني عماد لا تنزل، أنت حرة، أنت مدري شنو، أنت أمريكا، أنت. قلت له لا، خلي أشوف شنو القصة. نزلت، السلام عليكم شباب، أهلا أستاذ. أنا طالع حاجة عليهم بالتلفزيون، أحكي، مو أحكي عنهم كمكون يستحق الموت ويستحق هذا، لا، ده نحكي بالأشياء اللي ممكن يتعرضوا لها، وممكن تقول وجهة نظر أو تجيب ضيوف، بس يحسوك أنت جبت ضيوف يحكون عليهم، وجبت ضيوف يدافعون عنهم، يحسوك أنت متوازن. فصارت ذاك استغرب انه شلون قدرنا نعبر من هذه السيطره اللي من نفق الشرطه. طبعا تغير المشهد حاليا، اهم مول قبالها، مول الناس، مول الراحه، مول الناس ترتاح به، نفس ذيك المنطقه. زين، هذا اللي يصير. لا تعرفني استرسل، الله يخليك.
1: شلون نصير متوازنين؟ الوعي خلينا متوازنين، اكو شخص متوازن بالفطره؟
0: إيه، أنا أعتقد هو لازم، أنا أعتقد الوعي، إدراك إنه إحنا كل اللي نعرفه مو أهم شيء ولا نهاية العالم. إحنا بكل لحظة نكتشف إحنا كل اللي نعرفه كلش قليل. فشنو اللي خلينا نريد نفرض وجهات نظرنا على الآخرين؟ كذلك هي التربية، أنا أعتقد مو التربية، التربية المدرسة كذا، يعني مدرسة لما نتعلم الآخر على أي وجهة نظر، ممكن المعلم يقول أنت شاب لك وهذا حكي، خلص هذا قمع، يتعود هذا، يتعود ماكو أي شيء اسمه وجهة النظر الأخرى. يمكن حاجيها سابقا، أنا ما أدري أسترسل. دانا بنتي، دانا الخفاجي، صغيرة بالمدرسة الابتدائية، مرحلة أخيرة يعني بالخامس السادس، زين، جتني جايبة واجب بيتي. الواجب البيتي، والله ما أدري حاشيها أو لا، الواجب البيتي يقول مس فلانة المديرة، زين، إنسانة جيدة وطيبة وأني أحبها. الشغلة الثانية، مس فلانة مولودة عام هلقد، عندها 4 أطفال. الواجب شنو شان لهذه الطفلة اللي هي دانا وأقرانها؟ إنه ياهو حقيقة ياهو رأي، فتباوع مس فلانة طيبة وحبابة، هذه حقيقة؟ لا، مو حقيقة. يعلموه يقول له هاي مو حقيقة، هاي أنت تعتقد حقيقة لأنه أنت تحبها. الحقيقة هذا رأي، هذيك الحقيقة أنه هي مولودة بفلان تاريخ، عندها 4 أطفال، عندها كذا. التمييز، إحنا نوبات نخلط ما بين الحقيقة والرأي، يعني ولذلك بالنقاش، يا أخي معقولة هاي مسألة معروفة، معقولة أنت ما مدى تستوعبها؟ شبيك أكو خلل؟ لا، ليش؟ أنا مدى أستوعبها، أنا على قدي، أنا مو على قدي، أنا عندي وجهة نظر أخرى، عندي وجهة نظر أخرى. هسا هذه الجلسة أنا أحب هيك، أكو صورة نوبات رقم هاي هاي الستة بالإنجليزي، هسه أنت تشوفها تسعة، هاي رسمتها ستة، أنت تشوفها تسعة أنا أشوفها ستة، غير كل واحد من زاويته ده يشوفها، هو نفس الرقم ما تغير، كل واحد ده يشوفه شكل. قصدي كثير من الأشياء، يعني كثير ماكو شيء أنا أقدر أقمع به الآخر وأقول له هاي نهاية النهايات، هذه الحقيقة المطلقة، ما أعتقد، ما أعتقد. هاي تخلينا مرتاحين أعتقد. النوبات يمكن نظل نعاني، يمكن يجي الآخر يقول يا أخي حتى شخصية ما عنده، شو تقول له؟ لا يختلف وياك، لا مدري شنو كذا هيجي، لا مو بهذا الشكل، غير أكو احترام للآخر، أكو احترام للآخر، بس بنفس الوقت ما أتنازل عن رأيي، رأيي أقوله، يقول لي الآخر غلطان، إيه هو يعتقد أنا غلطان، ليش لا؟ ليش لا؟ هو يعتقد، بس أنا مستمر حياتي، وإذا اكتشفت أنا غلطان أجي يمك أقول لك أريد أسوي حلقة وأرد أسولف عن غلطي، كنت أعتقد كثير من الأشياء صح طلعت غلط، بس أقولها، بس مو أقولها لأنه كنت منتظر تعيين وما ما دبر فأقلب الدنيا، أقلب الطاولة و يعني مو يكون هذا التغير الدراماتيكي اللي أرد أصفي به حسابات. ناس ما تحب هاي الأشياء، لأن تقول لك أنت قبل يومين كنت مدروين، شو بسرعة تغيرت؟ أو ليش هسه تغيرت؟ تخاف الناس من هاي،
1: هاجموك بسبب وجهة نظرك، صاروا لك أعداء؟
0: ما شفتهم يعني، ما شفت الأعداء بعدي، يمكن نفر نفرين يمكن، ها مرة تذكر طلع عني شيء بالتلفزيون، الشيوعي الأمريكي المدري إيش كذا، أذكر عبارة، هو التقرير هذا اللي كتب ضدي إلى علاقة بوقتها تذكرها، الظهور بعد تشرين بالتلفزيون والدفاع على الآخرين، فصارت حملة للتسقيط حقيقة، كثير من الناس سقطوهم، بس العبارة كانت زين اللي هي مأخوذة من تقرير كان إلى جانبي، عماد الخفاجي ابن كربلاء بغداد انتمى للحزب الشيوعي واتهم بالحزب الشيوعي زين، لم يستطع إكمال دراسته بسبب المعتقل، هذا لحد الآن متوازن، دي احتشاء سيرة ذاتية، نفس العبارة تتغير زين، دخل إلى السجن وفشل في إكمال دراسته، فشل في إكمال دراسته، تحس الآخر جاي بحقده كله ويريد يحولها هي معلومة، اي نعم لم يكمل دراسته، بس هذا الفشل فشل، توفرت له كل الظروف وما قدر يسويها، ما طبب اكثر، بس مو راح اعتقل وتقول فشل في اكمال دراسته، تحس بذيك اللحظه اي اكو لحظه تصفيه، يمكن نفس الشخص اللي كتب التقرير الاول كاتب التقرير الثاني، باللحظه شكيت، بس بعدين قلت هذا يجوز صديق، يجوز او يجوز لا فصيل معين، جهة معينة تقول لك هذول لازم يصفون بهذا الشكل، بس أعتقد الناس بعدين تقول لك يا أخي هذا الحجو ما يشبه هذا الولد، ما يشبه هذا الولد زين، أمور عدل مسيطر على فلان شغل ما. لا ما يشبههم زين، ما المبالغة نوبات الضد، لأنه الناس تكتشف صورة أخرى تشبه تشبه تشبه إنسان يقولوا لك معود هذا ما ينحمل، تحبه بعدين، بعد بلحظة تجلس وياه تحبه، ضيف تجيبه لهنا يقولوا لك ما هذا شنو جبته، شي يطلع منه، وإذا هو يكتشف وانت تكتشف غير شيء من خلال الحديث، إذا كان طبيعي يعني، إذا مو يتجمل إذا يكون حقيقي، هم قاطعني لا هذا ترى أنا الأربع ساعات تخوفني والخمس ساعات تخوفني، عندي وجهة نظر بيها،
1: أي تحكيت عن البودكاست في العراق،
0: أي يعني أنا أعتقد هاي خلي هذا، لأنه شدي يصير إحنا مو منحب الناس يعني، مو منحب اللي دا تقدمه أو دا يطلع بأي بودكاست، حيدر صديقي، حيدر سعيد أكو مرة شفت له بودكاست ثلاث ساعات
1: أعتقد بدون ورق كان،
0: أي كويتي، أي ثلاث ساعات
1: حلو كان، ليش
0: حلو؟ بس أنا ظليت أقسمه لأنه ما ممكن أنا، ولا الطريق بالعراق الطريق توقفاته كثيرة، كل ربع ساعة لو طسة لو أحد طابق عليك لو سيطرة وين رايح منين جاي مدري شنو، ماكو هذا التواصل. البودكاست اللي صار غربيا أكو طريق، لو تحط موسيقى الريف الأمريكي وتسمع أغاني الريف الأمريكي، لو تسمع بودكاست أبو خمس ساعات وأنت منطلق، لأنه طريقك واحد واضحة المسارات، طرق نظيفة، ما بها هذه السيطرات المستمرة، مسافات طويلة، إيه تستمتع، تستمتع أبد. هنا صعبة صعبة صعبة التواصل، التواصل صعب، فأخاف منه يعني، أخاف على على وقت الناس، ونوبات تخسر الناس يعني. أهم مشاهدك عدة ميت، عدة جهال كل سام قاطعين، وعدة مدري إيش، ما يقدر، ما عاد يقدر. ذاك اليوم أنا دا أشوف حلقة لكم أنت والصديق محمد، محمد سيد محسن، اضطريت أتسد تليفوناتي يعني، أكون قطاع عن العالم دا أشوف الحلقة. نعم مستمتع، بس أكثر من واحد يعاتبك، يا أخي معقولة صار 4 ساعات ندق عليك وانت ماكو. أنا أعتقد هسه ما أريد نمنتج ونختصر، بس هو بوح، والبوح ما إلى يعني ما إلى وقت تخلي الآخر يسولف. بس أنا خوف من السوالف، خوفي من أيام التحقيق، المحقق من يتحول إلى هيك عيونه مثلك، مو عيونه مثلك شرانية يعني، بس دا يسمعك أنت أساسا ما تشوف عيون المحقق، بس شرانية، مو شرانية يعني، دا يسمعك بلحظة ماكو حتى رد فعل يعني، ماكو إيه هو بعد، بس دا أحكي، وإذا بك كأنما تدخل هيك بشيء هلامي، فظل مثل اللي تهذي كأنه تنويم مغناطيسي، فتحكي معلومات أنت ما قاصد تحكيها، ناوي قصة مختلقة تكذب، أنا ما لي علاقة بفلان، أنا ما لي علاقة بالتنظيم الفلاني، أنا ما سويت كذا، دون أن تحس تدخل بمتناقضات، وإذا بك مسجل على نفسك اعتراف دون أن تدري، فتخوف. هسه مو كل اعتراف، أكو اعترافات حلوة حبيبة إلى النفس، وأكو اعترافات تأذي أو تأذي الشخص نفسه.
1: قلت عن عمرك من تقلوك
0: صغير، 18، أقل من 18، بحيث ودوني للطب العدلي دي يتأكدون 18 أو 18 زين، لأنه شقد أنا بـ83 والمواليد مسجلة بالجنسية 65، أنا أعتقد أكثر كان عمري، فصار شك أنه هذا، رحت لا، بس أعتبر صغير قياسا للموجودين كسجين، يعتبر من سجناء الصغار. طبعا أكو حقيقة، أنا أقول من الكرد كان واحد اسمه ماريوان، أنا أعتقد كان أصغر مني، زميل كذلك رفيق حقيقة من الديوانية كان اسمه راجي حاشوش، أعتقد إجا يعني بالسجن أنا كبرت، هو لما إجا كان أصغر مني زين، فصار يعتبر أصغر أنا يعني، لو تشيل فترة الاعتقال إيه أنا كنت أصغر واحد. بعدين ذكر مرة لمن تمام بالاعتقال، لما اعتقلوا الشباب تذكر 2011
1: مؤيد وجماعة مؤيد،
0: مؤيد وجماعة سوينا المؤتمر الصحفي، أذكر حاولت أنه يطلعون، صدق عز علي يعني، حاولت كل الأحوال أدخل بشكل شخصي، منا منا منا أروح لهم يعني واسطات أنه تروح تشوفهم بالفرقة 11 هنا مطار المثنى زين، معتقلين. فأذكر وصلنا إلى مرحلة أن يفرج عنهم، فإجاني واحد من هذا سعيد عبد الله كريدي أبو مناضل، قال لي زين أنا أدري ليش أنت من حازلهم، عدد تظاهرات يذكروك بعمرك أنت من شيء. قلت له والله يعز علي أنه بعد التغيير اللي أنا أشيل خشمي وأقول إيه راح ذاك الزمن، أكو شباب بعمري في وقتها هم يعتقلون، يعني تنعد نفس القصة بس الأسماء مختلفة أو الشخصيات مختلفة، صعبة. أنا توقعت أنه هذا هو بعد التغيير 2003، ماكو أحد اسمه يعتقل لسبب سياسي وهو أصغر، هو عمره صغير أو يعتقل لسبب سياسي. فكان فذكرني بيها، قال لي هاي نتذكر أول ما تجيت لهذا كنت صغير، كنت من السجناء الصغار. هو صدق إحنا سألوا ما نشوف أبنائنا، تتخيل ابنك أو بنتك عمرها 18 سنة أو عمرها 19 سنة وينسجن، شنو هالدمار، شنو هالقلق اليومي اللي راح يصير عندك، كائن إلك، كائن أنت الوحيد اللي تحميه، وإذا به هو بيد كائنات أخرى، بل أنت ما تقدر تتحرك تشوفه، تسأل عنه ما تدري وين، تسأل تبدي مرحلة الذل، ذل الأهل أكثر من أكثر من السجين نفسه.
1: شنو سويت واعتقلوك؟
0: ما هذا كل شيء ما سويت، كل شيء ما سويت شك، أنا أكو ارتباطات تنظيمية كان يعني، هاي الأشياء منشورات ما منشورات
1: يعني قصدي من قاعد ياك المحقق اتهمك بتهمة معينة، شنو كانت التهمة؟
0: كان أكو ارتباط بالتنظيم بالجبل، تنظيم يساري أساسا، شيوعيين عراقيين زين، بس التنظيمات حتى ترى التنظيمات اليسارية بالجبل كثيرة لها تسميات كثيرة زين. فهو هذا التنظيم صديق اعتقلوه، اعترف علي، اعترف على مجموعة وسحبونه. أنا كنت بالمعهد، كنت طالب معهد فنون، كنت مرحلة ثالثة، حتى فرحان صار قسم الإخراج وقاتلت أن أكون بقسم الإخراج، كانوا يريدوني تمثيل، رحت وانقبلت قسم الإخراج وصار الاعتقال، صار بعد الاعترافات. طبعا اتجمعت أشياء بالمعهد، اتجمعت أشياء أنه أنت عندك مواقف بين هذا انعزالك، أكو مواقف معينة سياسية. يعني أتذكر إيه هي هاي حادثة قد تكون نبهت الآخرين لوضعك. المعهد صارت بي كتابات بفترتي، آني أقول لك أنا كاتبها على حائط؟ لا والله، بس صارت بي كتابات، انشمرت بي منشورات. بس صار أتذكر حادث، إجانا عضو قيادة قطرية بالمعهد يريد يسد التعليم، يعني المعهد يصير مغلق، وصار مغلق وراها انه انتوا فنانين مدري ايش كذا معلمين راح تتخرجون، فهذا المعهد ماكو شيء اسمه مستقل، ماكو شيء اسمه مستقل. فهذه اروح امر عليها بشكل سريع. بوقتها انا بالقاعة، قاعة واصدقائنا وكذا وهاي، فصار الحكي ويا هذا الشخص، اعتقد انقتل، ايه اعتقد انقتل، صار محافظ الديوانيه فتره وكذا. انه يابا اعتراضي، وهذا بوقتها توك متعلم الجدل، توك دا يدرسوك عن اليونان وعن الجلسات الجدل اللي يصير وكذا. فانا اعتبره جزء من جدل، قلت له اوكي لنفترض اني هسه اصير هذا، صير انا اصير بعثي حزب البعث العربي الاشتراكي، بس عندي حسن صديقي هذا تركماني فلان كردي، ذول شلون يرهم ويصير عضو بحزب البعث العربي الاشتراكي؟ ما حاط تسمية قومية، حاط محدد قومية كأنه ما العرب هو بس، فلا تأذي. يعني ذكر كان وقح جدا، انه اقعد انشاب بدري ايش كذا، عز علي حقيقة لانه طلاب وطالبات وهذا. خذت كتبي قعدت يمكن 10 دقائق، يمكن هم دقائق مو 10 دقائق، هيك دقائق، هاي فترة تفكير، انه انا حقيقة استجابيت قعدت، بس انه هذا الموقف انا مؤمن به، انا هو غلط ما غلط، انا هسه بهاي اللحظة اهتف ضد الحكومة، لا طلعت، خذت طلعت برا، ما قبل ابو اللجنة الاتحادية، حجي حاليا زين، ما قبل، اوقف هنا عماد ما تطلع ما ادري شنو، طلعت شمرت الكتب وانتهى كل شيء، وعفت هذا. يعني يمكن طلع فصل مؤقت وفصل على ذيك السنة، وراها صار الاعتقال. كثير من الزملاء يعتقدون هاي الحادثة خلت سوت الاعتقال، أنا أعتقد هاي الحادثة يمكن نبهت، لكن الاعتقال صار الارتباط بجماعة تنظيمية كانت تنزل جرائد، تخيل جريدة اللي هسه متوفرة، جرائد مواقع إلكترونية لتجمعات إرهابية لداعش لغيره موجودة متوفرة هاي المعلومة، جريدة تنزل من كردستان تحاول، أو منشورات تنزل تتوزع بالشارع. راحوا بها، أنا 2 من الرفاق راحوا انعدموا، إبراهيم خليل حسين وحميد مجيد، واحد نجف واحد كربلاء، وإحنا المجموعة الأخرى بقينا حكمنا أحكام مختلفة، بس بقيت بالسجن. بس هي تجربة زينة، أنا ما أرجع، ما أريد، أنا دائما ضد، خصوصا بهذا الزمن صرت بعد فترة ضد هاي البكائيات عن السجن لسبب، خلي أقول لك إياه، تجربتنا مهمة، لأهلنا مهمة، لأصدقائنا مهمة، بس هذا بودكاست هسه دنسولف، أكو جمهور، أكو بهاي اللحظة اللي أنا وياك دنسولف، ناس بالسجن دا يسولفون، دا يشوفون، تجيهم فرصة يشوفه، شوفه على الموبايل، شوفه بالتلفزيون، شو يباوع يقول هذا عماد ايش داي يحكي، هو فتح الفتوح إنه هذا اللي عانى منه، ما أنا هم دا عاني نفس اللي عانى هو، هو كان صغير وانسجن، أنا هم صغير. اللحظة اللحظة ما انتهت، أنا اعتقدت تنتهي، يعني الآخر اللي عانى من التعذيب اللي هو أني، لو توقفنا وقلنا لا بعد ماكو تعذيب، ماكو كذا ماكو كذا، اعتبر انتصار، صير قصتي مهمة. حاليا مو مهمة، لأنه أكو ناس تتعرض لنفس الطريقة. نعم حاليا نقدر نحكي بيها، يقدر يشتكي، يطلع يحط صور مال شلون عذبوه، هذه ما كانت متوفرة. بس الأداء، يعني إهانة الكرامة البشرية، للأسف ما زال الآخر يعتقد أن عدوه يستحقها. ما دام عدوي يستحق إهانته كبشر. تشبه الانتفاضة. انتفاضة أكو ناس داست عليها دبابات، أكو ناس انقتلت. أنا شاركت بالانتفاضة وانجرحت أول مرة بحياتي أشيل سلاح، انجرحت باللحظات باليوم الأول باليوم الثاني. زين، بس هذا القتل اللي صار والتصفيات لو متوقفة هي جريمة، هي تدين النظام. لكن إذا مارسناها بلحظة معينة، بلحظة صدام اضطرينا إلى بهذا الوقت ومارسنا نفس الفعل، رح نولد كائنات أخرى تشبهنا بس من طرف آخر، وهي مؤذية. ما غيرنا احنا، هاي نقطة الشروع أن نصير صريحين ونقول هذا بعد ما يصير. بالنازية أوكي، النازية اقترفت كذا اقترفت كذا، أوكي بعد ما تصير اللي صار بوقتها. إذا نعاد مثل ما دي نعاد الآن مثلا في غزة، بس أنا عندي مواقف خاصة بي، بس أكو مشهد ما أقدر ألقى له مبررات. تنظيم سيء، تتحمل حركة فلانية، تتحمل الدولة الفلانية، بس أكو كائنات، أكو أطفال في لحظة قاعدين هم وأبوهم، وليكن أبوهم مجرم المجرمين، هذا الطفل ما له علاقة، هاي التصفية ما لها علاقة. هاي اللحظة اللي تنزل عمارة كاملة على كائنات عندها كل هاي الأحلام، جيران ما لهم علاقة، شو تقول لي روح بلغ عنه، تقول لي هذا بفلان حزب لازم أنت تبلغ عنه، مو مهمتي. تعدك حرب ويا استهدف شخصيا إيه، بس القتل الجماعي مؤذي. فيشبه الانتفاضة، يشبه أشياء كثيرة. ما نتمنى ترجع، لذلك أنا مشهد الانتفاضة والناس ما عندها أكل ما عندها كذا، أو نايمة بالملاجئ. زين، أكو قصف، تنزل حاويات من الجو على بيوت بداخل كربلاء، بقية المدن المنتفضة، بس كربلاء كانت أكثر لأنه صارت هيجي تسحب بقية المنتفضين إليها. هذا إذا يتكرر نكون مارسنا نفس الجرم الذي مارسه الدكتاتور سابقا.
1: وين كنت لما اعتقلوك؟
0: وين؟ كربلاء جو أخذوني.
1: بيتك؟
0: أنا أساس لا، بيت أهلي، يعني بيتنا. أنا أساسا ببغداد، يعني عمري أغلبه ظل ببغداد لأنه هاي فترة المعهد بغداد، بس بوقتها لما اجوا الكربلاء اي اخذوني من كربلاء.
1: روايه الاعتقال كامله في عقلك كذاكره؟
0: اي، كل التفاصيل. اتذكر الساعه اللي اجوا بيها، اتذكر الطريق، اتذكر حتى لما قالوا لي الطريق ظلينا نسولف مع عادي اثنين شخصين اسمائهم ما اتذكرها، بس ظلينا نسولف إلى أن وصلنا مكان قريب من الكاظمية، بالكاظمية على المحيط. أنا هذا الشارع أمشي بي،
1: ما شدوه.
0: لا هو لهنا أنا قالوا لي شد عينك، بس المحيط وصلنا قريب جسر الأئمة، دباع هذا جسر الأئمة. أنا جسر الأئمة عبرة كنت أجي من المعهد، زين، النوبات كنت أوصل سهى، بيتهم براقبة خاتون سهى سالم، نوصل وزميلة تستمتع بالطريق والسولف وكذا، باص ناخذ. فأنزل بعدين على إعدادية الحريري، أنزل هناك بالأعظمية أخذ لي هيجي كرزات أو كذا وأعبر الجسر مشي للقسم الداخلي. قسمنا الداخلي كان بالكاظمية، فهذا جسر الأئمة. مفارقة أنه أنا توني عايف المعهد، يعني هذا جاء راجع من المعهد، ها كانت هي الفترة بشهر ثامن، شهر الثامن كانت عطلة أساسا، زين هي عطلة شهر الثامن عطلة كانت. فشفت هذا جسر الأئمة، قال لي شد عينك ورا، ما أتذكر. بس بعدين قمت أربط، أنا هاي دارة ما أعرفها، طلعت هي الشعبة الخامسة، الاستخبارات العسكرية العامة الشعبة الخامسة. المفارقة كانت كل ما أعبر من الجسر قبل بأيام الدراسة أشوف على نخلة محطوطة قطعة مشروع العقد 21. يا شباب شنو مشروع العقد 21؟ بعدين الحمد لله شفت المشروع العقد 21. زين أنا ابن 18 فتح مشروع طلع الاستخبارات يسموها الحوتة. صدق كان تسميتها الحقيقية الحوتة. قلت له ما تروح للحوتة خلاص بلعتك الحوتة. حلو الذاكرة الجمعية للسجناء إنه هذا هو هاي نهاية الأشياء. ما حد يعرف بيك وين، أنت ما تدري وين، ما أدري إيش. زين فهاي الحوتة.
1: شنو أول شيء صار لما دخلت للحوتة؟
0: ما والله حاجيها يعني قلت لك أخاف أقول كذا سووا لي كذا عذبوني.
1: تتذكر صوت المحقق؟
0: أي أتذكر هم صوت حلو والله يعني صوت هيك رخيم
1: يعني ممكن أن تكون الأصوات الجميلة أصوات مجرمة.
0: طبعا هاي ببساطة هي تكون جميلة جدا ممكن، وممكن يصير موسيقي ويحب الموسيقى ويصير اسمه نيرون ويحرق روما يحب الموسيقى، ممكن يكون تشكيلي رائع
1: ويصير هتلر.
0: ويصير هتلر ما
1: إلا صدام ما عدنا إلى أي صدام
0: زين. لا ممكن شوف مرة دكتور شو اسمه يمكن اسمه طالب الخفاجي بديترويت ده يحكي عن أهمية الأم والتربية والمدري إيش، قال مهمة اللي حنان الأم العلاقة بالأم مهمة تساعد بأن نطلع أسوياء. اللي ما عنده أم زينة ممكن يصير صدام. والله غريبة ربطها بشكل عجيب. زين قال هذه العلاقة المتوترة مع الأم العلاقة اللي مو واضحة يمكن أكو بيها أذى حرامات. طبعا من هنا أنا أتعامل ويا صدام كطفل كشاب كلحظة ماكو. لذلك أنا يعني نوبات حتى أقول مو مو مو شرف خصومة لما أقول هذا فلان يا أخي فلان هذا ما يعرف منه أبوه هذا كأنما ذنب ما يعرف منه أبوه يعني شنو يعني مو هذا مو خلافي ويا لأنه أمه كانت مو زينة أو لأنه أبوه ما يعرف منه أبوه أو لأنه ابن غير شرعي. لا هذا مو خلاف، هذا مو خلافي ويا. أنا خلافي ويا دكتاتور، خلافي ويا واحد ما خلاني أعبر عن رأيي، ويا واحد دخلني بحروب، ويا واحد تنحبس الناس لأنه مدري شنو بايع الشكر من الحصة أو متاجرة بفلان شغلة أو تأكل خبز مال الانخالة وتاليها أكتشف عدة كيكة عيد الميلاد سبع طبقات. أنا هذا اللي أختلف ويا. أختلف لما يقول لي ما عندك أمل، أنا موجود وراء ابني وراء ابن ابني وراء ابن بنتي وراء، هذا مؤذي. هذا خلافي ويا الآخر، مو خلافي والله كان ابن غير شرعي ومنو قل لك ممكن أبناء غير شرعيين يطلعون فلاسفة ويطلعون عظماء. أغلب العظماء إحنا ما نسأل منو أمه منو أبو، أو كان علاقة شرعية الأم والأب والأم لما أنجبوا فلان الفيلسوف أو الشاعر أو الموسيقي أو الفنان، ما لها علاقة. فقصدي نوبات تصفية الحسابات لما توصل للشرف للمدري إيش نتأذى، بس هي هاي معتادين عليها.
1: أول سؤال سألوك يا بالتحقيق شنو؟
0: ما هيك بس هذه البديهيات. لك شو اسمك؟ اسمي فلان. اتمد هذا هاي واحدة من طرق التحقيق. ماكو شيء اسمه التحقيق بأول يوم. لا انت بلحظتها تجريدك من كل ادواتك اللي هي تبدي تجريدك حتى من ملابسك، تجريد من الملابس. ارجع واقول والله ما اريد اسولف بها بس اكو تجريد من انا استحي مثلا. انا كلش استحي من يعني استحي بداخل بيتنا استخدم الحمام اذا ضيوف موجودين، اذا خصوصا هاي البيوت الضيقه استحي. انت هنا هذا المستحي واللي يعتقد نفسه هو المناضل اللي جاهز، فكره المناضلين اول ما يدخل ضرب جاهز، انا ضرب خلي ضرب، انا اهتف وهم يضربون دراميا المشهد حلو. ما صار هذا المشهد درامي، ما صار هاي البوكسات والدونكيات والمدري إيش اللي الدراما عودتنا عليه. لا انزع مو بس هاي انزع انزع انزع، او يبدي بالهاي العصا بالاعضاء يلعب. هذه التعريه هذا انا اسميه اغتصاب، قد ما يكون اغتصاب. يعني فكره الاغتصاب اللي يخوفوك منها مو بالضروره هذه الفيزيكال تصير، هاي تجريدك من هاي الاشياء. وروح تروح لزنزانتك، تلبس ملابسك تروح لزنزانتك، تنتظر يوم يومين، هسه يعدموني، هسه ما ادري ارجع واقول على الذاكره على اللي قالوا لك عليه، يطلع ماكو شيء. تسمع اصوات تحقيق، اكو ناس قبلك موجوده، تسمع اصوات تحقيق، تسمع قتل ضرب، تسمع تعذيب، تسمع ما ادري ايش، الى ان تنهار. يعني بانتظار ان تنهار قواك، لما تروح للتحقيق كل هاي الاصوات اللي سمعتها، وهذا اللي وقع، هذا اللي افتر بيه الزنجيل، يعني نفسه كان التعذيب منه من الخلف، فيصير خلع تفتر، كل هذا تسمعه، هنا يبدي التحقيق. قبل شوية قلنا قبل التسجيل انطفي السبلت، نوبات تدخل الآخر مرتاح، التعرقان وخايف، وإذا بي أكو تبريد، مو سبلت، أكو مروحة، تبدي ترجف، تبدي يصير كنا شتاء دخل عليك. احنا انا بالثامن، بشهر الثامن كنا دخل عليك الشتاء كله. هو بالحقيقه خوف، عدم توقع، محاوله انه تستجمع كل قواك على مود ما تعترف، ما تقول لي علاقه، ما تعترف بالاشياء، ما هي نفسك بالاشياء، وتقعد تسولف، تقعد تسولف. المفاجآت اللي يسويها انه انت بلحظه مشدود عينك وتسولف، هيجي تعرف فلان، هي اعرف فلان، هيجي اجاني هيج كذا ما ادري ايش هاي، واذا بي بلحظه وقال له، تكتشف انه اكو كائن اخر بصفك، ابراهيم هذا اللي دي يقوله صحيح، اخ لك هذا ابراهيم اللي لزموه قبل شهر، هذا موجود صار له شهر يعني يمهم، صار له شهر يتحدث، ابراهيم صوت اخر منكسر، ممكن يقول له اي، ممكن يقول له لا مو كله صحيح، إذا منهك ممكن يقول له أي اللي قاله صحيح. أنا أجي أعتب على إبراهيم؟ لا والله غلط، أكون مجرم. لو إبراهيم قبلي بشهر، قبلي بشهرين، أنا ما أدري شنو شاف من عذابات بحيث قال إيه عماد ميانا، ما أقدر ألومه، لأنه أنا يمكن إذا متعرض للي يتعرض له، وإبراهيم أعدم، متعرض للي يتعرض له يمكن أقول دعاء بطولة ما إلى داعي، يعني التجاهز لأن تكون بطل، بس تعترف في لحظة أكو ضعف بشري. هسا أنا ما صار عندي، مو لأنه أنا الشجاع اللي ما أعترف، لا، الأشياء اللي انقالت عني قليلة، يعني علاقة تنظيمية، توزيع منشورات، مدري شنو، مبالغات، نوبات، ها شفنا كذا بمكتبتك، كذب، ما حد واصل مكتبتي، بس اكو اكو افتراض انه تعدك مكتبه، نعم انا بالمكتبه عندي ممنوعات بوقتها، ممنوعات دينيه وممنوعات يسار، ترى مو بالضروره. انا اتذكر لي هسه يمكن انا غلطان بالاسم، ما غلطان بالاسم، يعني عندي شيء للماركسيه ولكذا، وعندي لمحمد باخر صدر، اكو كان يمكن أكو كتاب، بس كثيرين نتحدث عن شيء يسموه اقتصادنا وفلسفتنا، كان عندي شيء اسمه
1: محمد
0: باقر الصدر، اسمه الاستقراء والاستنباط، حتى العنوان يجنني، يعني أعتقد اسمه الاستقراء والاستنباط، كان هيك فد عالم بالنسبة إلي، زين درس بي بي بل. هذا هم يعتبر من الممنوعات، فأشيل همهن، بس قصدي بكل الأحوال أرجع وأقول أنا ما أتعاطف ويا الضعف البشري بالتحقيق، أتعاطف، أنا ما ضعفت، غيري ضعف، ما أقدر أجلده وأقول له أنت مو هذا، ما أقدر حقيقة، ما أقدر أفرض يعني قدرتي على التحمل، أكو ناس أفضل مني تحملوا، والله أكو واحد كون أذكر اسمه كان يرجع من التحقيق مزلغ مثل ما نقول، يعني آثار الصياط تظل عليه إلى أن يفتح الجسم، يصير بنفسجي ويفتح هيجي، يفتح يصير جرح، مظفر يوصفها هيجي، مظفر النواب، قصدي هذا ما يحكي، ما تسمع لأخ بالتحقيق، وبقى وراي هسه اعتراف ما اعتراف اعدم طلع براءة. بس هذا كان مدهش. يمكن أنا لو متعرض للي ما تعرض له ما أدري شان سويت. هسه يطلع لي واحد وقال لي ما أدري إيش تخربها موتة بطل هذا هسه ليش تقول يمكن كان اعترفت. بس هي هاي الحقيقة. ما أدري أنا ما أدري قد قدرتي على التحمل. انقطعت إنه الآخر اعترف علي صارت. أكو مجموعة طبعا مجموعة أصدقاء يعني إحنا مجموعة يمكن 8 كنا يعني مو أنا والشخصين اللي أعدموا. كريم راهي من ضمننا. هي كريم من دعوتي صحيح. هاللي أعدم حميد رشيد كان صديق كريم راهي. أنا صديقي إبراهيم اللي أعدم.
1: منو كريم راهي ما أعرف أنا.
0: كريم راهي هذا فد واحد مشكلة. هذا كريم راهي. كريم راهي مجيد. كريم كان بالسجن من الأصدقاء المقربين شيوعي. بس أكو شيء صار بالسجن. أكو بالسجن بإمكانك أن تتحول كئيب وتأخذ دور المنظر واللي أنت المناضل اللي لا يضحك لا ينكت لا يغني. يا أخي هاي مو وقتها. هاي مو كريم. على العكس أكو لحظة كل اللحظات حتى اللحظات المأساوية يجب أن تتحول إلى شيء للفكاهة. محاولة أنه تصمد كإنسان لا تنكسر. فكريم كان روعته بهذا. كريم العلاقة استمرت إلى أن انحجرنا بالانفرادي قبل ما نطلع. إحنا طلعنا بالعفو بال86 بالانفرادي وما عدنا كل شيء بالانفرادي يعني وحدنا. هذه اللي تذكرها نوبات يقول لك أنا بالانفرادي شنت أسوي كل شيء ما أسوي يعني أتمشى ما أدري إيش. تحولت أنا أعتقد إلى شيء عظيم بالانفرادي. كانت المذاكرة كان ويانا نوري أبو رغيف توفى قبل فترة. هذا رائع من المثقفين يعرفوا الشباب اللي أكبر من عمري يتذكروا جماعة حسن عجمي جماعة هذا يتذكروا نوري عيسى علي سيد نوري. كان ويانا هادي مولا كان ويانا راجح كان ويانا محمد صالح زكي كريم موجود. فتحولت إلى مذاكرة بيناتنا أنه كريم سيد نوري شحافظ كريم شحافظ السعدي المظفر يلا عماد ممكن يحفظ. فصار تحفيظ أشبه بي. أنا طبعا مستمتع أكو أسماء جديدة علي أكو قصائد جديدة علي. أنا أذكر على جدارية حسن بالذات القصيدة أنا عرفتها وحفظتها حفظت الأغلب منها بالانفرادي. تطير الحمامات في ساحة الطيران البنادق تتبعها تطير الحمامات تسقط دافئة فوق أذرع من جلسوا في الرصيف يبيعون أذرعهم. كل ما أشوف عمال بساحة الطيران حتى هاي اللحظة ولازمين أشياءهم أتذكر هاي القصيدة سعد يوسف. زين ينتظرون قاعدين هيجي حمامات طائرة وكائنات أخرى متكرر نفس المشهد متكرر نفس المشهد. فهذا اللي أتذكره من كريم. كريم كان بهجة طبعا أكو الشباب كانوا يعترضون على هاي بس هي حقيقة كانت بهجة. كريم ده نقرأ القراءة أكو واحد يقدر يوصف السجن ويقول لك ما كان يوصلنا كل شيء مبتعدين عن العالم ماكو. لا كانت توصلنا روايات
1: وعشاها أيضا
0: تتهرب روايات. بس الفكرة مثلا كريم 100 عام من العزلة تعقيدها يشبه عماد وصلاح قاعدين دا يسولفون تذكر فلان تذكر فلان تذكر. احنا انا وياك نعرفه زين سألتني منه كريم. المشاهد مو بالضرورة يعرف كريم القريب من يمي او قريب من يمك. 100 عام من العزلة هذا الكم الكبير من الاسماء والعلاقات كأنك قاعد بالمنتفج. هذا التداخل ابن عم فلان ابن خال. كريم سوى شجرة عائلة موجودة ويا الرواية. مو إحنا مو يخلصها فلان تنتقل. فلما نتحير بهذا الاسم تنساه ترجع للشجرة مع العائلة. أنا شجرة عائلتي ما شايفها بس الشجرة العائلة اللي سواها كريم لمئات عام من العزلة شن تذكرها أرجع لها كمرجع إنه هاي فلانة هذا فلان هذا ابن فلان هذا عم فلان. زين سهلت علينا. بس هاي المتع. أنا أعتقد تقول لي معاناة إيه أكو معاناة. يمكن معاناتنا كلش عادية قياسا لمعاناة أهلنا. أنا أعتقد كنا نجلد بما يعاني الأهل. لذلك أنا ما أدخل بالتفاصيل لأنه ما أدخل حتى قدامهم. ما أدخل بالتفاصيل لأنه هم كانوا يتعانون أكثر مني، أنا أعتقد كانوا يتعذبون أكثر من عندنا. إحنا في لحظة خلقنا مجتمعنا الخاص بينا، العذابات متوقعة داخل سجن، بس لا صعب، صعب أهل يجون ساعة 5 الصبح يمكن قاعدين بالأربعة يمكن ما نايمين، الروح لأنه الطريق مع السجن الأحكام الخاصة السياسية الخاصة، المواجهة تتأخر، السرعة يتأخر فد ساعتين 3 ساعات، أكون نساء جايبات أكل جايبات قناني غاز، لذلك أنا كنت كلش كلش ضد أن أتشهى بالسجن، عمري ما اشتهيت شيء، عمري أنا بحياتي بشكل عام عمري ما قلت لها الأمي اليوم عاجبني كذا أكل، وكثرت بعد السجن أبد بالسجن كنت أكذب أنه كل شيء أكل، أكل موجود، هو صدق موجود قياسا لأكل المعتقل، هذا الأكل زين ممكن ينوكل ما راح تموت، بس ما لأقعد أشهى والله مشتهي كذا هالأسبوع بالمواجهة الثانية بلك تجيبوا لي كذا، عمري ما أسويها، هيك في عذابهم أصلا. فنعذب بأهلنا، إحنا نعذب بأهلنا، لذلك يقولون بالتحقيق كثير من الناس انكسروا، ها هسه أجيب والدتك، هسه أجيب أختك، هسه أجيب أمك، يدرون هذه العذابات الحقيقية، عذابات الأب، عذابات أنا، والدي غادر الحياة عمره 57 سنة، 56 سنة، أنا من وصلت لل 56 سنة قلت ها معقولة هذا عمر أبوي لما غادر الحياة، يمكن هي هاي هذا العذابات اليومية تخلي عمره قصير، تخلي جسمه ما يتحمل، يأكل مرض، يأكل سكر، يأكل هذا، ليش صار بي سكر، ليش صار بي مدري إيش. فالناس الأهل هم العقوبة حقيقة، هذا فصعب أنه أقعد أحكي عن عذاباتي اللي هي تعتبر عادية قياسا لعذابات الأهل. ما لازم نعذب الناس بأهلهم، ما لازم نعذب الأهل بجريرة أبنائهم، ما يصير، ما لازم نذب ناس بمعسكرات احتجاز يمكن حتى هذه اللحظة بدعوى أن الزوج كان إرهابي أو الأخ أو الأخت، لا، بالعالم صارت آليات حديثة للفرز، بالدين أكو آليات، أكو آيات تقول لك ولا تزر وازرة وزر أخرى، أكو فرز، أكو فرز، ممكن يطلع، ممكن ممكن ممكن يطلعون أبناء عم، واحد منهم نبي وواحد منهم يقاتل هذا ابن العم، لا النبي أخذ بجريرة الكافر ولا الكافر تحول إلى نبي لأنه ابن عمه محمد أو علي أو ما أدري منه، ما يصير، بس إحنا نشمل، يلا أنتوا من هالصفحة يلا كلكم جوا، فما ما هذا اللي أتذكره من اللي أخذتني هم طولنا، وهذا ولو تعوفني أسول فسول، بس والله مو بصالحي، يعني مو بصالحي، أنا ما أريد المشاهد أخذ من وقته أو حتى صديقي أي صديق لأشياء هي مكرورة صارت تسمعها، وقلت لك لا لن أقول جديدا ما دام الفعل مستمر بدرجات مختلفة، لكن إذا الفعل مستمر تصير حديث عن المعاناة، ما كأنك تقعد الواحد هسه غزاوي وتقول له تتدري سووا بينا بالحصار، يقول لك يا حصار يا معود دخيل ربك، تحكي له على الحصار ماكو أكل، احنا ما احنا ماكو مكان نروح بيه، ماكو تواليت، صعبة صعبة لأنه الفعل مستمر، اكو أذى الآخرين دي يتأذون، أنا أتفاعل وياهم ككائنات، بس أختلف ويا بوجهة النظر، ما أختلف ويا هذه واحد خياراته، هو مؤمن أنا مو مؤمن أو بالعكس، بس أكو أذى بشري يجب أن لا يحدث، هذا الكائن هو جاي ضيف خلال هالكم سنة تاليها تخليه يغادر هاي الحياة وهو بميت ألم بداخله تموته يومية، صعبة
1: طبعا. اللي ما يعرفون كريم راهي حلقته موجودة بالشانل، يعني أنصحكم تروحون تشوفوها،
0: أنا استمتعت بها جدا،
1: أي حلقة
0: قلت له شو ما ذكرتني، هو دائما هو كتب عني أكثر من مرة وما أدري إيش، قلت له بعدين انتبهت هاي سولفت الكريم، قلت له أنت تتذكر بيومها كنا بأربيل وعلى أساس نرجع سوا وأني بدلت عليك، قلت لك عندي ارتباط وبقيت صدق أنا كنت دا أشوف واحد من السياسيين بأربيل وعفتك. بعدين اكتشفت أنت بسجل الحلقة ثاني يوم ويا صلاح شايل علي من هذه هذا بحيث ما ذكرت اسمك. قلت لا مو كاتب عنك.
1: أنت قلت إحنا كنا نعتقد من يأخذون رجالات البعث راح نسوي مشهد النضال، هم يعنفونا وإحنا نقول، وما صار هذا المشهد.
0: لا شوف قبل أيام شوف المسلسلات اللي شفتها صار هذا الموسم الرمضاني مسلسلات كثيرة حكت عن التعذيب. أي سجين يشوف هاي المشاهد، هاي المشاهد مال انضباط عسكري مو مال سجون سياسية، هذا مال انضباط عسكري. هذا واحد شايف التعذيب أو شايف الضرب بالانضباط العسكري طلع لي هذا المشهد. مع الاحترام أكو مسلسلات جريئة كانت ومهمة لتاريخ الحركة الوطنية العراقية، الحركة الوطنية مو بضرورة يسار فقط، مو بضرورة يمين فقط، لكن هاي مال دونكيات ومدري شنو ومجموعة هذا لو مسوي كان ولا واحد من عندنا اعترف.
1: انت اعترفت؟
0: لا بس التعذيب مو هيك.
1: ما اعترفت على منه؟
0: ما اعترفت، ما جبت على اي احد، انا ما جبت اي احد.
1: ليش تعذيبك كان اقل؟
0: لا مو بالضروره، انت هنا تحاول قدر الامكان تبقى العلاقه تربط بي، انا اعرف الباقين مرتبطين. ايش قد تقدر تفرز نفسك عن الباقين؟ هم نحكمه وياي بس نحكمنا كافراد. ساعدني ابراهيم الله يرحمه بالتحقيق، ساعدني بأن مو كل الأشياء، يعني أنا مو حاولت أكذب أراوغ. إبراهيم قال كل اللي قاله صحيح، أنه مكتفين بهاي العلاقة، العلاقة الخيطية، ينزل هو من الجبل أستلم منشورات أوزعها، بينما إبراهيم يدري أنه أنا مو كنت بس أوزعها، وديها البيت خالي، وديها البيت عمي، وديها فلان صديق اطلع عليها مدري إيش. هذولا كان ممكن يصير قطار تجرهم كلهم، اكتفينا لا انه تتوزع بالشارع. انت خلصت مجموعه، اكو مجموعه بقت خارج السجن، اكو ناس ما اجوني للسجن مواجهه خوفا لا لانه بيوم الايام هم مطلعين على المنشور. فهذا مو شجاعه فقط، لكن هذا التعذيب فهم التعذيب على انه ضرب هذا كلش عادي.
1: لا انت شو بابا، خلي اقول لك انا شلون فكرت. انت قلت اني رحت واني مناضل جاهز لان استقبل صياتهم.
0: لا عدي في بالي الشخصي كأنك عمل مسرحي ومهيئ نفسك ان انت تكون اوديب.
1: راوك العكس،
0: راوك خارج سقف التوقعات.
1: اوكي، معناها هم اذكى لو هم اكثر ايغال بالجريمه.
0: لا. احنا خلقنا صوره البطل وصوره التعذيب يعني دراميا وروائيا، ما دخلنا بهاي التفاصيل، ما هيئنا الآخر. حتى الأحزاب ستتعرض للتعذيب. هسه قل لأي واحد حزبي جديد ستتعرض للتعذيب وتوه مخلص من مسلسلات رمضان، يقول لك راح أطب، راح يتشفتون عليه بالدونكيات وبالمدري إيش. ماكو هيك حكي، ماكو هيك حكي. التعذيب مجرد وجود هاي المجموعة اللي شفتها بالمسلسلات، 30 نفر أو 10 نفرات أو نفرين، لما ماكو تواليت ويجي وقت الحاجة البشرية وما تقدر تقضي هاي الحاجة، قد ما تسيطر على جسمك وتصير أشياء سخيفة. وقد أكو قطية نيدو كبيرة كان عندنا بالشعب الخامس، قطية نيدو هاي أكبر حجم. أنت الخجول اللي تستحي جيرانكم، قلت لك لما يجون الضيوف أدخل تواليت عادي أستحي تواليت بيتنا، أن تقعد مضطر أمام هاي المجموعة البشرية اللي بمترين بمترين الزنزانة وتقضي حاجتك، هذا شو تسميه؟ نزوة؟ سفرة للزوراء؟ هذا أنا أعتقد هذا التعذيب. عدد ضرب، عدد قلت لك أكو ناس كانت تضرب، بس مو دونكيات ومجموعة، مو بهذا الشكل، مو ضابط يفقد أعصابه وهو يبدي. أكو تراتبية، أكو ناس تعذب، أكو سجناء يعذبون سجناء، ممكن تتحول في لحظة إلى سجناء يعذبون سجناء. باب التقريب، سجناء بيهم مجال، سجناء يعتقدون راح يطلعون. دوائر فاسدة، دوائر فاسدة، جزء منها الأكل قليل وجزء منها فساد. هذا اللي صاير. فقصدي المشاهد اللي رسمتها، يعني يجوز الشباب، أنا دائما أحكيها عن مظفر، أبو عادل أحبه كلش وشكل جزء من وعي مظفر النواب. يتحدث عن، شوف مشهد راح أتذكر لك، يتحدث عن رفيق يعرفوش يعين، يقول حطوا سفودين بعيونه ولم يقل كلمة، حتى ما قال. أنا أعتقد هاي الصورة كلش حلوة، بس هاي الصورة مو حقيقية. هذا المناضل قد يتحمل أكثر من هذا، بس هنا الجسم البشري إلى ردود أفعال. صلاح الجسم البشري إلى ردود أفعاله، مو قرار أن منصيح، مو قرار ترتجف تشبه طبيب يقول لك هاي الإبرة تأذي، بس بالنهاية وتتجاهز، لأن هذا ضربك هيجي جسمك يرتعش، لأنه هذا شغل آخر، هذا مو ضعف منك. احنا هيئنا الكائنات لهاي اللحظة، لحظة السفودين، لحظة بالبريف هارت الفيلم، تتذكر شو اسمه الممثل هسه
1: كنا ميل جيبسون،
0: ميل جيبسون لما يجون الانجليز واسكتلندي ويجون، هذا التعذيب، هذا هو ميت على هذا الشكل. انا اعتقد كان بي مبالغه لتحمل الجسم البشري التعذيب، يعني يكفي انه انا اتعاطف ويا هذا البطل، بس ما محتاج اشوفه لاخر لحظه جسمه ما ينتفض وما يتحرك. لا، الجسم كل شيء يسوي، جسم يدافع عن نفسه. فقصدي لما تهيئني لهذا السقف زين وانا جاهز اليه، يطلع ماكو شيء، تطلع ماكو سفودين، اكو تواليت من الواحد للعشرة. هسه شلون تتخيل الواحد للعشرة تنحسب؟ ما ادري، واحد للعشرة تواليتين اكو بالشعب الخامسة، اي تواليتين ومغاسل. فانت تدخل مهيئ نفسك، كريم حجة عنها، بس حقيقة يذكر واحد من اصدقائنا الله يرحمه عدنان شاكر عبد الرزاق، مال تدخل للتواليت اللي هي هاي اللحظة الوحيدة اللي وحدك حتى على قصر الوقت، وتلقى زميلين إلك قاعدين بنفس نفس التواليت والمياه والفضلات، هذا تقولي وراها، تقولي فلان ها تعذب لو ما تعذب، هو هاي اللحظة هاي اللي تنزع تنزع تنزع تنزع تديك. وإحنا زين نواجهها، يعني زين نعترف بيها، أكو ما يعترفون بيها، ما يعترفون بيها لأنه يستحي من مرته من أطفاله. أنا ذكر ما باجي عمري ما ذكرت هاي اللحظات وبجيت بلحظة، أنا بزوجتي بلحظة حميمية بالغرفة، بغرفة النوم على السرير قاعدين، والله أم دانا قلت لي عماد أنا ما سألتك، هاي بأمريكا كنا، ما سألتك سووا بيك، ما أدري شلون بلحظة دارد أحكي ذكرت هاي، عين كسرت، صرت طفل. كانها أمي سألتني، أمي اللي ما سألتني هذا السؤال، كانها أمي سألتني، تحولت زوجتي إلى أمي، لأنه بذيك اللحظة ما أدري صار أكون نتحاشى نسولف فيها. فقلت لك فكرة التعذيب تحتاج إعادة نظر، بها مبالغات، نعم بها مبالغات، لأن من يعتقد أن التعذيب جسدي فقط سيبالغ ويقول أن هنالك ثرامة تدخل بها الكائن البشري والذبة بدجلة. ما لقينا كل شيء، ما لقينا الثرامة، بس ما أكو تعذيب، لا أكو أنقص من الثرامة. إهانة الكائن البشري ما توصل للثرامة، هاي فلسين زين. هذا قصدي، هذا مو بس الضرب، ضرب مو تعذيب، ضرب مو تعذيب. الآخر مستعد، أكو ناس تنضرب تلعب كرة قدم تتكسر أكثر من هذا اللي تشوفه بالمشاهد بالدراما وبالهذا، بس الأشياء الأخرى الخاصة. أنا بدل ما أخذ اعترافك هاي الطريقة، ظاهر الجماعة كانوا يعني جزء من مدرسة، هي المدرسة الألمانية، أعتقد الألمانية الشرقية مو الألمانية الغربية أو الألمانية الغربية، بالتعذيب بالعراق بالذات بالشعوب الخامسة. تشرب مي، كل شيء ما سوي لك أبد. تجيك لجنة للصليب الأحمر إذا موجودة، وتجيك لجان تفحصك، كل شيء ما بيك، بس عندك فشل كلوي وعندك هذا. العضو المسؤول عن تصريف اليوريا العضو الذكري، بس ربطه شربه مي ما يدري وربطه. بقي فت ساعة، شوف شي يصير بي. تصعد للسماء، تصعد الأشياء لها، فيجيك واحد ويقول لك انضربت. شي انضربت؟ هذا انشد انتهت. فالأمراض اللاحقة واللحظة نفسها شلون تخلص منها؟ أكو اعترفوا على نفسهم، أكو اعترفوا على نفسهم كذبا، يريد يخلص من لحظة العذاب هاي، اعترف بأشياء ما موجودة، بس المحقق محقق انتصار، هذا اعترف، هذا اعترف. فهذا خصوصيات التعذيب، لما تحكي ويا سجناء ما يمرون بهاي اللحظة يستحون منها، يستحون منها كلش. بس هي أنا ما أعتقد إحنا يعني ما المفروض نستحي منها. وأما ذاك اليوم داسل تشات جي بي تي أعاني من أشياء، قال لي سولف بيها، قال لي إذا ما سولف بيها تتأذى تتمرض.
1: شنو سألته؟
0: هيك أنا أشياء بيك، خلل طبي ما أدري شنو كذا، علاقة حميمية، علاقة إنسانية، لازم تحكي بيها، لازم تحكي بيها لأنه تأذيك. فقصدي أكو ناس راحوا لقبورهم واستشهدوا وكذا ما حاكين بهاي اللحظة. أكو لحظات عجيبة، أكو لحظات عجيبة. أكو بالحرب ذي يقولوا لي أنا ما خدمت جيش أبد، يعني فترة قليلة هيك بعد ما سلمت أنا بعد الحرب الثمانية وثمانية وطلعت من السجن ما خدمت. أدي موقفي، بس هذا ما يعني أنه اللي متحول إلى مقاتل بالحرب أخونه وأقول هذا خائن. كل واحد وعده قدرته، ولا حتى لما يقولون عنا شهيد أنزع عنا هذه الصفة وأقول هذا مو شهيد، هذا مسكين راح للحرب محتاج، راح للحرب خائف، راح للحرب خائف على عائلته، أشياء كثيرة. زين، مؤمن بس مؤمن بشيء مختلف عني. فقصدي وين كنت تحكي؟ شوف تيهتني أنا أخاف من البودكاست، من هاي اللحظة اللي وصلنا بيها. شنو شفت؟
1: تشات جي بي تي وبعدين فما رحت عسكري ما خدمت، بس أكو لحظات بالعسكرية واحد
0: هاي اللحظة عنه. هاي اللحظة يقول لي جنود بصفنا، يعني يجي الصاروخ، تجي القذيفة، احنا قاعدين دناكل، ينقتل فلان. فأنت لما تريد تتابع صاحبك نوبات تباوع بسطالة يرهم علي لأنه أحسن من بسطالي، فممكن تنزعها، شي يسوي بيه؟ هو مات، طلعت جواريبة زينة ما مشققت، نزعها تلبسها. هاي اللحظة تقول لي غير بشرية، شو تقول لي بيها شر؟ هي هيج، هي لحظة غير خاضعة للمنطق بأكمله.
1: بس الحرب أهون من السجن، ما بيها إهانة،
0: ما بي الحرب، لا بيها، بيها وايه.
1: اذهب انت وربك فقاتل، اخذ سلاحك وروح.
0: هذا المشهد اللي اقول لك يا مال التواليت بالشعب الخامسة، يسولف لي يا صديق ما ادري يقبل اذكر اسمه او لا، يقول اكو تل نريد نعبره على مود الروح للحمامات، يقول وصلت اريد هم نفس الشيء، يستحي. فيقول صعدت التل انه دا اخذ مسافة بعيدة عن وحدتي ما يشوفوني. زين، يقول بقى نزلت باوعت لك هذا تجمع بشري عبارة عن برقان وكائنات قاعدة والسولف، تعال تعال لا تستحي. كرامات ايش؟ ارفع رأسك، انت عراقي. شلون ارفع رأسي وانا عراقي؟
1: عماد هاي ما تشبه، هاي
0: ما تشبهها، بس انا قصدي هذه كائنات تدافع عن ارض، تدافع عن وطن، مستلبة بذيك اللحظة ما لم يتوفر لها شيء يحافظ على كرامتها، ترك لوحده لأكله لوضعيته لكذا. أنا شايف جيوش أخرى، شايف الجيوش الأخرى، شايف الأمريكان لما دخلوا للعراق، أجيت دا غطي الحرب باعتباري مراسل، شايفها من أولى الأشياء اللي تفكر بها أنه سمو مديح بالجيش الأمريكي، جيوش العالم كلها تسويها. أنا تفكر بوجبات أكل هذول الجنود، إيش لازم يأكلون، إيش لازم يأكلون، لازم
1: نشتري إحنا حتى.

0: احفر وهذا نفس القطط بالضبط. زين انا قصدي اكو اشياء كثيره، اكو جوع بالحرب، جوع هم بشري، جوع في لحظه يدرون الامر عند الاكل وعند المدري ايش، والمراسلين يعبروا لهم مدري، هذه كلها كرامات. اول كلمه بمعسكر التدريب انشب قشمر. شو طبعا انا قشمر، انا يوميا احس انا قشمر اذا انا بالجيش، لانه انا قشمر دا دافع عن شيء انت بالحقيقه ما مؤمن به. انا دا دافع عن ارض انت عندك كل الاشياء تملك بيها، وانا ما عندي قطعه ارض. انا ممكن احصل على قطعه ارض شرط ان اموت، فتحصل زوجتي سياره وقطعه ارض، هذا الشرط الوحيد لان تكون، لان دا دافع عن ارضي اللي هي شرطها أن أموت. ماكو جندي حصل قطعة أرض وهو ظل باقي قاتل، ماكو، رجع مسكين. والجندي اللي يرجع ويشتغل، جندي هو توه متزوج يحلم بهاي الأربع أيام خمس أيام يرجع لحبيبة لزوجة، يقضي أيام جميلة بعد هذا الذل اللي هناك، تالي يطلع عماله ثاني يوم الصبح، يرجع منهك، يطلع عمالة لأنه الراتب ما يكفي، المنطق يقول الراتب ما يكفي، يدافع بالقراج على السيارات بلا كرامة، يخاف من الانضباط اللي هو جندي مثله بس مكتوب انضباط عسكري. هذه كلها أنا مو أريد أدافع عن هذا أو أو أو أقول أساوي بالعذابات، بس هي عذابات. أنا نحكي عن الكرامة البشرية، الكرامة البشرية ممكن تستلب بالسجن، ممكن تستلب بالجيش، ممكن تستلب بأشياء هذا بالحياة. ما يستاهل البشر أن تستلب كرامتهم، ما يستاهلون، حرام حرام بيهم. استشهدوا راحوا، استشهدوا على الجانبين، أنا الاثنين بالنسبة لي الاثنين شهداء. هسه يقول لك هو هذا هي بالنسبة لي إيه؟ شهداء اللحظة، شهداء شهداء على الخراب. واحد مؤمن واحد ما مؤمن، والما مؤمن ما مؤمن خايف هم مسكين، يشبه الغريق يعتبره شهيد نوال، هذا هم مسكين، هذا خوف، الخايف ليش مو شهيد؟ خايف خايف يخاف، يخاف تجي، يحاول يهرب، يحاول مدري شنو، بس الهروب يعني موت الكذا، يروح ينتظر الصدفة اللي لو تجيبه لو تخليه حيله. شنو مو صعبة هذا؟ شنو اللي يخلي كائنات ترجع بالإجازة؟ سأتذكرها، أنا ما قلت لك ما خدمت جيش، ويبتر إيده أو يبتر رجله أو نصيحة بالعسكرية. أتذكر ولد ابن العاملي زين بالعسكرية، حتى ما كنت أتخيل، يقولون هذا المدفع 57 بينهضة مو يضرب فتنهض أجزاء، فالنصيحة الخبراء بالجيش أنه بلحظة النهضة حط رجلك جوا، فينزل عليه يهشم لك الأطراف الأمامية، تروح الشرحبيل تعفى، يصير بدل الجندي البطل يصحوا لهم بيت الأعرج مو الأعرجي. هذا أكو أنقص من هذه، أكو أتعس من هاي، أو أحد يصوب نفسه ويضرب إبر، ينصحوا المضمدين أن يضرب إبر على مود تنتفخ الأشياء، أو يلبسوا سمكة يلفوها بالليل ينام بيها ليلة ليلتين على مود تتعفن هاي المنطقة، وتشوف اللجنة الطبية تقول هذا راح يصير عنده جنجرينا، أو يجوز يصير عنده جنجرينا. هذا الشيء نسميه، هذول كلهم أحولهم أنا المناضل وهم ذولا خونة؟ لا، ذولا كائنات هم تعاني مثل ما أنا عانيت. أنا اختاريت ما أحارب، بس ما يعني أن ما أتعاطف من اللي يختار أو اضطر أن يحارب، خوفا جوعا إرهابا قناعة، رغم أنه أشك المقتنعين قليلين، أكو مقتنعين حاولوا يتحايلون يحصل تفرغ، سوي له أغنية حماسية سميها أنشودة وطنية، ترام يسلك أموره والناس تموت، سوي لك برنامج تلفزيوني يلتقي بالمقاتلين كلهم بس هم يروحون يموتون وراء البرنامج وتترجع للصالحية، يعني البار القريب من الإذاعة ترتاح، شفت أشياء مو زينة بس تعيش حياتك، خلي يموتون. أكو ناس سوت، أكو شهود على على إهانة الكرامة البشرية، لكن إنجازهم أنه هم بقوا أحياء، ومن أهينت كرامته راح راح. اسألني هذا أظل أعترف ترى.
1: جسدك طلع من السجن ب86، روحك بقت بالسجن؟
0: صارت أنا مرة هم أرجع لبنتي قالت لي بابا أنت تعتقد أنت تجاوزت المسألة، لأنه سولف بيها، أنت تحتاج ثيرابيست، تحتاج طبيب أو طبيبة يقعد يسمعك. أنا اللي حد الآن عندي إنكار، وأعتقد أغلب السجناء عندهم إنكار، إنه إحنا دنسولف بيها خلاص، إحنا شو دنكت ودنعيش ودنحب ودنزوج ونخلف خلاص، إحنا انتهينا من المسألة. أنا أعتقد هاي التروما النوبات يعتبروها كلش يعني كلش كمالية، بس أكو تروما، أكو هاي الصدمة تصير، بس لما يصير شعب كل مر بهاي التروما تصير حشر مع الناس عيد، تصيرش قد مختلف عنهم. بس أنا أعتقد إيه، الناس تدفع ثمنها، تدفع ثمن أشياء كثيرة، فتعيش وياك هاي اللحظة. ولذلك دائما أكو تكرار، حتى صارت مزعجة كل ما نحكي ها أتذكر بالسجن هيجي هذا، أعتقد أنه أنا أريد أتجاوزها، بس وصلت إلى مرحلة تبدو كأنما استعراض، قال السجن حكى السجن، هي بالحقيقة ذاكرتي ذاكرت السجن، أنا شاب صغير وني تو هدت الشكل
1: 3 سنوات، ليش ذاكرتك
0: لا ذاكرتي، قصدي ذاكرة الشاب اللي تو دا يصير شاب طالب معهد فنون جميلة، دي يكمل دراسة، يريد يصير مخرج، يريد يطلع هو وسهى، يريد يطلع الموسكو، ووعدتني سهى لا هي رتبتها ولا أنا رتبتها، نطلع الموسكو، منو يدزلنا الموافقة؟ روناك يدزلنا الموافقة، خلص روناك شوقي. ما صار. صارت الذاكرة ذاكرتها هي 3 سنوات صحيحة قياسا. أكو ناس أنا عندي نشأة فرج سموعي تأخر 20 سنة، شفته بعد التغيير ب2003، 20 سنة كمل. 3 سنوات، بس 3 سنوات هي ذاكرتي، هي مو بس ذاكرتي، رغباتي كلها انت كيان مشتعل، تريد معلومة وتريد تتعلم وتريد تسوي أشياء وطموحات وتريد تحب وتريد مدري شو تسوي، كلها بهاي اللحظة، كلها بهاي اللحظة. فهذه أخذت كثير من ذاكرتك، يعني الحدث هذا أخذ من الذاكرة رغم أنه هي ممتدة كثير. أنا مثلا توقعت أتذكرها واني بأمريكا زين، يعني الشغل والإعلام والمدري إيش، بس تتذكر هاي اللحظات وتجيني. يعني ليش لما أقول لك معسكرات لاجئين، أي معاناة بشرية تذكرها بخبر، تنقلها، تغطيها كحدث، تتذكر نفسك، تحط نفسك دائما بهاي اللحظة.
1: التقيت بعد السجن بمحقق؟
0: لا ولا أريد
1: إلى هاي اللحظة؟
0: ولا الشعب الخامسة ما راح تزرته،
1: تخاف؟
0: ما أريد هاي هذا المكان، ما أريد أشوفه، ما أريد أشوفه. كانت متاحة محاكمة صدام، كان متاح لي أن أروح وأقول إيه أنا شهدتها، لا أنا ظلت أشوفها على التلفزيون، أتابعها، أغطيها على التلفزيون، ما مستعد. أكو كائنات ما
1: إذا عندك الله أكبر دي أذن عادي غير ذن رسم باوعت. إذا تصير أنت مسؤول وتسجن صدام بهذا الوقت، راح تعفو عنه بعد 3 سنوات مثل ما هو عفى عنك؟
0: لا هو ما عفى عني، هي فكرة تفريغ السجون وفكرة أعياد ميلاد، عيد ميلاده احنا طالعين، العفو كان ب28 نيسان، هاي لحظة الـ يوم الغضب ويوم الفرح اللي عد الخليفة، فأنا بعيد ميلادي يطلعون الناس، هذا عيد ميلادي خليفة.
1: شنو سمعت الخبر مع العفو؟
0: سمعنا كنا احنا متخيلين، هم هذه مسألة هم ذا دراميا تتعامل وياها، صار العفو، المشهد الثاني كت طلع المشهد، مجاميع بشرية تطلع، ماكو شيء، طلع القرار 28 نيسان 83، أنا طالع 17/5/83، أكو شهر وشوية، شهر أو أقل من شهر، هذا تراجع ملفات، تراجع مدري شنو، أكو ناس انتقل مشمولين بالعفو اكتشفوا بملفاتهم تنطبق عليها المادة الفلانية، الدائرة القانونية يسموها أو كذا، اكتشفت هذا فانتقلوا للسجن آخر، ما راح العفو، ما نشمل بالعفو. هذه كلها فترة انتظار، تطلع على وجبات، أسماء تصير، أكو بروسس يعني زين. بس تقول لي أنا اللي مو مسألة أعفو عنه، أنا ما أتمنى إن كان صدام أو غيره أن يتعرض للي تعرضت له.
1: إيش راح تقول له؟ لا تعذبه ولا تعرض له أي شيء، بس راح تقول له قاعد هسه بمكان، إيش راح تقول له؟ راح يقول لك هلا.
0: راح أقول لك مشهد مو إلي، دكتور أحمد إلي قال لي، دكتور أحمد شلبي
1: الله يرحمه،
0: سألته هذا السؤال، تذكر هاي الصورة؟ حتى قلت له شلون هاي الصورة أنت وياه، بس قال لي باوعد ماكو كرسي، سحبت كرسي حطيته قدامه. فالمشهد النمطي، مو بس نمطي، رخيص، خلي يسمعني السياسي اللي سواه، لعنة الله عليك يا صدام، أنت قتلت مدري شنو، أنت هذا الكائن الديكتاتور اللي يعتقد خصومه أقوى من خصومه مرعوب منهم، تحولوا خصومه كأنهم مختلفين بعد مباراة كرة قدم، شنو لعنة الله عليك، شنو قتلت فلان، ليش قتلت فلان، ليش ما سوا واحد من السياسيين، بحيث هنا صدام استعاد أنفاسه. دكتور أحمد يقول لي، قلت له ايش قلت له دكتور؟ قال لي كل شيء ما قلت له، بس لله تباوع. أقول معقولة إحنا كل هاي السنين برا يتحملها هذا التافه، هذا الشايب اللي قاعد هيجي يتوقع طابين نعدمة مثل ما سوى، مو هو بالضرورة ويا عبد الكريم قاسم ويا غيره ويا غيره ويا أعدائهم، معقولة قاعد هيجي مطبخ مثل المطبخ، هو أصلا كاشي أكو كان هذا زين. فهذه أنا ما أقدر أضع نفسي، بس أرجع وأقول ما أتمنى ولا راح أستعد، يعني ما راح أقدر أقول أنا سويت بعدوي شيء نكاية باللي سواه بي. كان عندنا مراسل أيام تأسيس الحرة، أول أيام ده سوي الحرة وسوا سوينا سوا وصارت الحرة، فأنا موجود دزيت مراسلة اسمها مريم العطية كردستان، سوي عن الأنفال وعن اللي تعرضوا للكرد، فجابت لي شهادات، واحدة من الشهادات هي كلش مندفعة إلها، إنه هاي كلش حلوة يعني كلش مؤثرة، امرأة تقول والله لو ينطوني صدام بإيدي هسة أشرحها عدة وصال وأشمرها للكلاب. قلت لها هذا شيلي، قالت لي ليش هذا؟ ليش داد؟ قلت لها هذه هنا احنا صدام يسوي هذا الفعل، الجمهور مو العراقي بالضرورة، الآخر راح يتخيلنا بينا شحنة شر بحيث نقدر نقطع أشلاء بشرية، مو بصالح المرأة، هاي المرأة عانت كثير تستحق أن ما تبدو وكأنما تفرح بالدم، هي ليست هند بنت عتبة أعطني كبدة، ما فلا تطلعون، لا تطلعوهم بهذا الشكل. فما نتمنى، أنا ما أتمنى، ما أعتقد أنا أقدر أسويها. نعم ما أتعاطف، نعم أتمنى أنا ليه هسه أقول، يمكن معلومة يمكن جديدة يمكن أنا مخترعها، بس أنا ما أعتقد مخترعها، كنت أتمنى أشوف لحظة الضعف، بس احنا نتحمل مسؤوليتها، اخرجناها بشكل سيء سخيف، هاي لحظة اعدام صدام، تركنا للتاريخ لجيل ينحاز إلى، تركنا له مشهد يذكرهم بفيلم عمر المختار، وهم مدانة على هالإخراج السيء، اي سيء. هذا بذيك اللحظة كان خايف، كان خايف، الكوت اللي لبسوه اياه، طلب كوت لبسوه اياه الامريكان، ذكرت لحظة اللي أقول لك لحظة لما أنت خايف تبدي ترجف، جسمك يتعرق وتبدي. هذا الكائن كان خايف، كان انطو إبرة أساسا تطي تطي تطي دفء، هي تطي إبرة تطلبها، تطلبها طبيعية. النوب لما نشوف هاي الكائنات اللي قدامك جاية تحتفل بهذا الشكل الكلش كلش بسيط، كلش بسيط، طلع ما أدري صارت صار صار صار بطل، ما محتاجة طلعة. الغرب ما مسويها، الذي يؤمن بحرية الآخر وحرية الوصول للمعلومة، طلع لي مشهد إعدام لواحد بهذا الشكل ليش نقبل احنا نسوي؟ ليش؟ ما يكفي عدونا خلصنا منه، عدونا شفناه بالمحكمة تحول إلى مهلهل، وبعض الأحيان أعطيناه مجال، لأن هم هذا المشهد ما يسووه بالغرب، فنك تلقى محاكمة لإرهابي أو لهذا أن يعطى هاي المساحة من الهتافات والخطابات، ما يعطى. ليش نطيها؟ نعتقد أنه عدونا لازم نطلع بهذا الشكل، أي أبغى أنه ينظروا بديها، لا. هذا الإخراج اللي بقى. أنا أرجع للي منحاز إليه، إذا لما نحكي على المعادل الصوري، الصورة الأخيرة اللي باقية، بينما اللي اشتغلوا الصحافة مع الأوادم الشرق الأوسط بيومها، كان ممكن أقول لك واحدة من الصحف سوت الشرق الأوسط، الشرق الأوسط خضرة الواجهة كاملة كل شيء ما بيها، بس الشرق الأوسط صدام مفتوح حلقة لحية وفاتح حلقة رايح فحص مال أسنان. هاي هذا الكائن اللي أرعب المنطقة وأرعب البلد، وعانى ما عانى منه، هذا الذي لا يكسر، هذا اللي طويل، كل هاللي تشوفه طويل هيجي هالقد طلع، لا هو هذا الرجال الشايب اللي كان بالحفرة، هذا إخراج. وقفت الصورة لهنا، تيجي تضيف لها معادل صوري آخر آخر آخر، بعدين تترك لي صورة بطل، صورة بطل اعطيته كل الأشياء لأن يحمي نفسه وما يرجف وما هذا، لا جسمه كان غير شكل، بس انت اعطيته هاي اللحظة. هذا اللي أقول فكرتنا عن التعذيب وعن الآخر، أكو فكرة ما لا تنتمي إلى الواقع، وأكو أشياء نسويها سيئة. إيش تعتقد أنا إذا عدي أعداء من داعش ومن غير داعش، يعني أفرح لما يطلع يركضون وراء بالشارع ويضربوه بوكسات وهو مدمه وهو أفرح؟ مو تعاطفا وياه، طز بي ويطب مرض، بس هذا مشهد ما أرد أشوفه، ما لازم نتربى عليه. إحنا جيل تربى على صور من المعركة بوقت العشاء بالضبط، بلحظة اللي دناكل ونخاف أكو حشرات تجي على الأكل، دنشوف جثث منتفخة وذبان عليها، طبعا نطلع ما أدري شلون نطلع عندنا طبيعي، شنو يعني؟ ما يصير، ما لازم نشوف هاي الأشياء، نسوي نبذل جهد بالتحقيق، نبذل. أنا ممكن صدام وغير صدام، أنا قلتها بالمحاكمة، أنا بالنسبة إلي انتقمت لي المحاكمة بيوم عواد حمد البندر لما طلع وقال ما طوني عقالي، أنا ما انطوني بزمن عواد حمد البندر، نساء إجن بهذا الشكل لابسة قونية، هذا أنا وصلت لمرحلة، اي انا ابن هاي المرحله اللي قتل هذا اللي حكمني، انطت هاي اللحظه اللي يقول عقالي ما انطوني اياها، جاي لابس اجوا بدلات بعدها الليبل بيها، حتى الليبل ما شايله.
1: شنو السبب؟
0: مختلف الزمن مختلف، بس يجيك واحد مرعبل يخرج الاشياء بشكل سيء، كأنك عندك كادر، عندك نص مسرحي جيد، عندك ممثلين جيدين، عندك قاعة حلو هذا تتمرن بيها، وعندك وقت، تيجي تخربها، تقول ما ايش نسوي بها هاي المسرحية، خلي نسوي لنا شيء فكاهي. تخربها، نوبات تخربها بأشياء كثيرة، تخربها بأبو الإنارة إذا اختارت سيء وسوى دم بالأماكن الخطأ وطاك بقع بالأماكن الأخرى. أبو الصوت نفس الشيء بالمحكمة، لما تحط لي واحد ونوبات تحط قاضي يتلكأ أو يتحول إلى مهرج أمامه، ما قويت الشخصية الأخرى، أنت قويتها. توني جايبة على المسرح باعتباره مجرم، شكو ترجع خليفة؟ شكو تخلي المهرج اللي عندك يرجع خليفة؟ هاي هواي بها حجي، لأنه هاي توديني للإعلام. أنا أعتقد بها بأكو مشكلة إخراج الأشياء إعلاميا دراميا، إخراج سيء بعد بسيط، بعد بسيط، بعد شعبي، كل الشعبي نعتقد أنه هو هذا، هو هذا الصح. وهذا ينطبق على أشياء كثيرة. نعتقد أنه شوف ذاك اليوم دا أقرأ خبر لCNN عن هاي وزيرة العدل الأمريكية، إقالتها ترامب المجنون أقالها. سوى بالبيان مال البيت الأبيض أنه هذا هو سوى تويت عليها أنه كانت من الرائعات من الكذا، ستجد مكانا أفضل. حلو، لو علينا بالإعلام شو نسوي إحنا؟ نأخذ هذا الخبر ونأخذ هاي التويتة وخلص الخبر لهنا، خلص الخبر، هذا شغلنا، شغل السائد اللي معتادين عليه. الخبر بدأ ورا هاي، وتقول مصادر إنه قبل أسبوعين كان مرزلها، ما معناه هي بالأصل كانت خايفة ما تدري يفصلها لو ما يفصلها، هو منزعج، هاي كلها مصادر. الخبر كمل وراء هذا الخبر اللي احنا ناخذه. احنا نعتقد الخبر بيان للقوات المسلحة لخلية المدري شنو، وخلص هذا الخبر كملت هي الصحافة. ذكر واحدة من الزميلات 2003 البنات اللي هنا بغداد اعترضت على دان سينور يشتغل ويا بول بريمر، قالت له راح تخربون شغلنا مال الصحافة، ليش يا قلت له هذه الأخبار اللي اعطيتونا إياها هذه حاطيها على موقعكم ناشريها، لعد إحنا شو نسوي؟ باعتبار هي ترجع شايلة البيان جريدتها لهذا، هي جايبة بيان هذا الخبر، هذا الخبر ماكو شيء، هذا موجود، أنت شغلك ورا هذا الخبر، شغلك تدور شلون صارت الأشياء، ما تعزت الدوري اللي هسه وين مات ما ندري. زين بيش مات؟ بسرطان؟ مو بسرطان. منو كان يودي له أكيل؟ منو كان محتضنة؟ ما ندري ولا سألنا، ما سألنا. بعدنا نشتغل جاهز اشتنطينا، وحتى يطلع لك واحد وطنشي من صدق زين وقال لك يا أخي هو هذا، هو أنت تأخذ اللي طيكيال الجهات المسؤولة، هذا الخبر انتهى. على أساس هذا الخبر؟ على أساس هذا الخبر؟ توفى فلان أثناء الذهاب للمحكمة اسمه جوجو دعارة، خلاص هذا الخبر، توفى أثناء عدة أزمة قلبية. لما أبحث بالخبر ألقى مغتصب وألقى مدري إيش وألقى، هذا الخبر الحقيقي، لا هذا ما مسموح لي. أنت هنا تخرب شكلنا، وأنا أخرب شكلك؟ لو اللي اغتصب سجين واللي يكون أسقط السجناء، من الساقط؟ بس جوجو دعارة؟ هذا هذا هذا هذا الإعلام لما ما يشتغل على هاي الأشياء، طبعا نتحول كائنات، نمشي الحمد لله رجعنا لبيتنا سالمين، ماكو قصف اليوم، ماكو مدري إيش، ماكو كذا. هاي زين إلها علاقة، هم أرجع وأقول إلها علاقة بالسجن، وإلها علاقة أتعامل ويا هاي الأشياء. زين اللي يتعرض لهذا اسمه كذا لازم مستحق التعذيب، يستحق القتل، يستحق هذا، لا ما يصير. زين ما يصير، هذا ما تعلمت أنا.
1: شنو أول شيء سويته لما طلعت من السجن؟
0: ردت أرجع للمعهد، طالع بالعفو، ردت أرجع للمعهد.
1: ليش ما رجعت؟
0: رحت حاولت أرجع، حاولت أرجع. أول واحد لقيته جبار جودي، شاب سامع عني أشياء زينة مع المبالغات، يعني سامع هذا بطل كان، وكان حقيقة جبار بوقتها عادلي توازن نفسي، يعني شاب بعده، وبالمعهد أكو ناس تتحاشاك يعني طلاب. جبار إجا لا معجب، وصرنا أصدقاء. فحاولت أرجع، قال له لما ترجع ما مشمولي كيابة بالعفو طالع، أنا انفصلت لأنه اعتقلت، حاليا أريد أرجع، أريد أمارس حياتي. ذكر واحد من الحقراء، آسف أقولها، أو وحدة، قال مو بس ما ترجع، أنت أساسا هاي موقع بداية المعهد أصلا ناسيها، إحنا نوقع أشياء بالبداية أنه نتحمل تكاليف المدري شنو إذا رسبنا وإذا مدري إيش وإذا، قال لي هاي أكو 3 سنوات بالمعهد هاي انصرفت عليك الدولة، كان أحس دي يعاقبني، يجوز يتذكر الموقف ويا هذا عضو القيادة، قال لي هاي تدفعها، يعني مو بس ما ترجع تمرقن قيدك وتدفع هاي الأشياء.
1: سويت
0: ما رحت هذا هو.
1: وشنو سويت؟
0: خلاص بديت أداوم باعتباري عد الناس، بديت رجعت طالب المعهد.
1: زين،
0: عندك أب، عندك أم، كيفين أنت طالع من السجن؟
1: شنو أول سؤال سألتك الوالدة من طلعت من السجن؟
0: ماكو، هم نفس الشيء، يعني حاولت تتجاوز هاي الأشياء، ما تحكي، لأنه الأسئلة والأجوبة إحنا ما كنا بعيدين، يعني إحنا فترة معتقل وبعدين أكو فترة مواجهة، فكل الأشياء ينحكي بيها. إحنا نحكي التعذيب الحقيقي هي فترة تحقيق 2-3 شهور، هاي ظلت بقية السنوات تحكي بيها ويا الأهل ويا هذا، رغم أنه قلت لك أنا أتحاشى أحكي وهم يتحاشون يسألون، لكن قضية الدوام ادعيت أنني عدت إلى معهد الفنون الجميلة، والدي فرح، والدتي فرحة، بالمنطقة هم فرحوا أنه رجع طالب. فهنا تتحول إلى كائن كتوم، يمكن كذاب، أنا أقول
1: تقول أنا كذاب بس قلت تخاف ما
0: لا لا لا هو هي تتحول إلى كذاب، بس عندك مبرراتك للكذب، مدى تكذب. أنا ما أتحمل عذاب أم أو عذاب أب، إذا كنت ما مسؤول عنه بالسجن فما أريد أكون مسؤول عنه بالهذا. أبويا لمن يعرف أنا ما رجعوني للمعهد، إذا أنا وين أروح؟ عسكري.
1: إذا ضاع كل شيء.
0: مو بس ضاع كل شيء، أنا ممكن أقول له لا أنا ما راح أروح عسكري أنا أفرار. أبويا ما راح ينام، مو لأنه مؤمن بالحرب، الأم راح يعيشون قلق كأنما استمرار لفترة السجن، فتحمل عذاباتك وحدك، عذاباتك وحدك، جوعك وحدك، خوفك وحدك، مع ادعاء أشياء صارت تزور هوية معهد، يعدي ليس نسخة من هوية المعهد وهوية الأكاديمية، رجعت للمعهد وانتهت هي. لما رجعت للمعهد شنو هي؟ 2-3 سنوات لازم تم خلص، أبوك يحسب لك، الكل تحسبوا لك، راح تتخرج. بس رجعت لله، أذكر مرة استدعاءين للأمن، رجعت أنا، رجعت بالعفو، رجعت طالب، هاي هويتي. مشت، بس ظليت أفرار. هنا أنا ابتعدت عن المدينة بيكملها، رجعت لبغداد. أنا كل فترة ادعاء الدراسة، العودة للدراسة والهروب، كنت عايش ببغداد. قبال المتنبي عقد الأكراد، صغير دربونة صغيرة، زين أشتغل أي شيء، اشتغلت مسرح، حيدر أنقذ لي، عاد لي التوازن، أعتقد 87 أعطاني بطولة بالليلة نلعب مسرحية، زين الوليد خلاصي. رجعت للجو، أبدو طبيعي، دا أدرس معهد، دا أمثل، دا هذا، دا أشتغل طبيعية. خلصت الحرب، سلمنا باعتبارنا يعني متخلفين عن السوق، من ضمنهم كان نصير شمة، هم كان متخلف، ما أدري من نصير ما يحكي بهاي، ما يقول أنا كنت هارب. أي مهم جدا، ورجعنا، ماكو مركز تدريب، ما مركز تدريب، وتحولت الهوية من معهد الفنون الجميلة إلى أكاديمية الفنون الجميلة، وفر هاي تعيش حياتك، تبدي تمثل، تبدي هذا، إلى أن صارت 91 هارب.
1: هارب وصارت انتفاضة أكيد الشارك.
0: بالضبط هي. أو بالأصل كنت ببغداد لما صارت الحرب، منتظرها مع الزملاء، ها أروح الأكاديمية، أجي أتابع مسرح، عايش حياتي وأشتغل. بس قلت لك هذه الأكاذيب المستمرة، مو ادعاء، لا، مجرد أنه أنا طالب، أنا كذا، أنا مدري إيش كذا. زين، أتذكر هسه، أتذكر هاي جزء لؤي مات لو بعده، لؤي حقي
1: لاعب بعده،
0: بعده ذكر بالتمارين ما الليلة نلعب
1: ذاك يوم طاري، تدري أنا وشباب قلت لهم هو بعد عايش ويراد لحلقة، بس هو صندوق أسرار.
0: مي هذا، مو أنا أخاف من اللي يحاول يجمل تاريخه. أكو واحد حاط بباله المشاهد من طبقة معينة يريد يقولهم أنا ما زلت، خصوصا هاي المرحلة تعطيك فرصة أن تكون بطل، بدعوى أنه عندك حرية التعبير، أنه أنا باقي لحد الآن على مبادئي. وعلى كواحد منهم عايش بالإمارات حاليا، وصورة صدام بيته شقدها باعتباره هو البطل اللي ما تنازل على المبادئ. أكو قصدي شنت إيه لؤي سألني بالليلة نلعب، الليلة نلعب عمل مسرحي مهم جدا وحقيقة، حيدر والمجموعة كانت زهرة، لمياء، منذر فاضل، كاظم نصار، هي مجموعة. سألني قال لي لغتك زينة، وين أنت؟
1: ليش هو لؤي كان مسجون؟
0: لا، انسجن هاي الفترة اللي هو لؤي خير الله، هو ولؤي خير الله تعاركه ويا ما أدري منو، قرايب مدير المستشفى أو قرايب شو يسموه، واحد من المهمين مستشفى اليرموك، عركة مع البارات مع السهر ليل، واشتكى هذا وانسجن لؤي. سجن أشهر سجن معروفة، الحدث معروف، كان مدير عام بالشي يسموه برئاسة الجمهورية، وانسجن، سجن بأبو غريب، بس مو هو يعني، مو سجناء سياسيين. القصد فلما سألني أنا قصدي هذه الأكاذيب، يمكن حيدر أبد، أنا وحيدر ما قايل أنا أفرار، بس يمكن حيدر يدري أنا أفرار، بس ما سألني حيدر بي هذا أبد إنه بدنا نسويها. فقال لي لغتك زينة وهاي، قال لي وين هسه؟ قلت له بالأكاديمية، قال لي دداوم، قلت له لا، أجلت هاي السنة لأنه أحتاج أشتغل وكذا، ومشت الكذبة، أنا مو بالأكاديمية. قدمنا العرض وشاركنا بمهرجان بغداد للمسرح العربي،
1: صارت 91،
0: صارت 91 يا يوم، هذا اليوم اللي كنا نريده. كربلاء، رحت بكربلاء، قلت لك بغداد انقصفت يومين، بعدين رحت بكربلاء 5/3/91 طقت. اجوا هسه، اجوا منو اجوا ما ندري. شايف هاي الكائنات، الشعوب اللي مقموعة تنتظر شيء، لازم أحد يجي يخلصها. هسه يجون والله أسمع بقى يجوا، طلعوا ماكو إجوا، هو إحنا اللي إجوا، كلنا، كل هاي الناس اللي حرب وماكو إهانة تعرض لها، البلد والجندي وكل الكرامات، القادة الكبار، إهانة كبيرة. فكلها ثأرت، من ثأر لكرامته، من ثأر لمذهبه، لدينه، لأفكاره، يسار، يمين. زين، صارت الانتفاضة أملا بالتغيير، وصحيح يعني لما تشوفها تقول هذا هو، صارت يعني صار التغيير، أكو فوضى، أكو مدري إيش، بس صار التغيير. 14 محافظة تنتفض، انتهى النظام، صار اللي صار، وقفت.
1: ورحتوا إلى معسكر لاجئين؟
0: اي
1: طبعا. حسب تعليقات يقولون هو رفحاوي.
0: اي رفحاوي. رفحاوي ذاك اليوم صار
1: رفحاوي يجرح ويداوي.
0: لا، هذاك اليوم دا أقول امرأة محترمة قالت هذول أهل رفحة، قلت لها شنش تقولين نفس المصطلح اللي يقولوا اتشارنا، يبين مصطلح طبيعي اللي له علاقة بالتشرين، بس هو كأنها تهمة مخفية. اتشارنا الرفحاويين اسمهم مناضلين ثاروا ضد صدام، بنفس اللحظة اللي بيها رفحاويين بيها بكردستان كرد ثاروا ضد صدام، بنفس اللحظة اللي موجود معسكر برفحة أكو معارضين ثاروا ضد صدام موجودين بسوريا. موجودين بمعسكر الهول اللي هسه بي هذا بوقت حطوا بعضهم معسكر الهول السوريين والهذا لأنه شاردين من صدام من القصف من الكذا ذولا مناضلين ذولا بلحظة من اللحظات نبهوا العالم يمكن أكو منهم لا طالع بس يريد يهج بس نبهوا العالم أن هنالك معارضة كان البلد مكتوم يوحي أن الكل تقمز كالقردة وبنروح بالدم نفديك يا صدام اكتشفوا لا أكو كائنات بشرية مو بنروح بالدم نفديك يا صدام تريد تسقط هذا الكيان تريد تثأر لكرامتها أكو جند هذه رفحة بها جند عادوا من الحرب كرامتهم مستلبة استعاد جزء من كرامته بالثورة ضد النظام اللي أهان كرامته اللي خلاه يرجع من طريق الموت بعضهم أجزاء من أجسامهم مبتورة وراجعين يتوسلون على صمونة يتوسلون على هذا ذولا هذول الرفعويين شنو رفعويين التسمية صارت بهذا الشكل باللحظة اللي أكو معسكر برفحة أكو معسكر بشيراز بإيران أكو معسكرات بإيران
1: من شوى سمعتهم وقيلت عنهم هذه الكلمة واعتبروها البعض تهمة
0: أنا أعتقد حتى سياسيا شوف سياسيين أكو حدثين صارت أنا إنشال أبو غريب كنت أتوقع رح أذكرني أنا على مدماتية أبو غريب لما صار السجن كنت أتوقع بال2003 رأسا سدا حول متحف للعذابات اللي صارت بالسجن
1: هاي بأفكار الناس اللي عندها عقل وتفكر
0: اللحظة اللي الآخر اللي بقى تعايش ويا النظام راح لمكان لجأ بي بس ما كان بي ما صارت وراء لجوء لأمريكا لجوء للدنمارك لجوء فبعده متأذي حتى لو سياسي صارت المبالغات هل قد يأخذون فلوس هل قد مدري شنو كلها أكاذيب حتى الفلوس اللي يأخذوها أكو كثيرين يحجون على الفلوس اللي يأخذوها الرفحاوين يأخذون مرتبات الرفحاوين مو الرفحاوين يعني اللي عاشوا بالمخيم ماكو شيء اسمه الزواج برا وصار عنده أطفال صار عندهم حقوق ماكو هيك خرط حقيقة
1: ما يقولون بأمريكا يأخذ راتب
0: ما بأمريكا ويأخذ راتب يأخذ كرفحاوي كواحد كان بالمخيم مثل السجناء السياسيين
1: توصل مبالغ بها الرواتب
0: مثل لا لا توصل للمبالغ بها أمام الظلم اللي يصير لما أنت تحط لي موظف بالأمانة أو خدمي أو معلم يأخذ 500-600 أنت بالأصل ظلمت المعلم ظلمت الموظف تريد تكون عادل مو تأخذ من اللي يأخذ أكثر
1: زيد هذا
0: زيد هذا أنت شو تقول لهذا اللي مادة تطي قليل تقول يظل يضطر لأنه ماكو أمل فيحقد على اللي دا يأخذ أكثر منه هذا اللي يصير بس المبالغات اللي صارت رفحة عبارة عن صحراء الناس عاشت ما تدري شو وقت صارت صار اللجوء ولهذا ورت للسنوات ورت للسنوات من العذابات في الصحراء وهذا ما له علاقة هذا كله ضمن قوانين العدالة الانتقالية والتي شمل بها فدائي وصدام ومدري إيش كناس تستلم مرتبات كانت تشتغل ضمن الجهة الأجهزة الأمنية بس ما متورطة بالتعذيب وما متورطة بالهذا وين راحوا اللي يشتغلون موظفين بالأمن العامة وبالاستخبارات وبالهذا ماذا يستلموا الرواتب هم قاعدين بعمان وقاعدين مدروين وقاعدين يستلموا الرواتب اللي بيهمه من السياسيين بعض العاديين جدا من أعضاء مجلس النواب اللي كلش مالي ملفات وأكاذيب خليه يروح للتقاعد العامة يشوف إش قد أكو أسماء من الأجهزة الأخرى اللي يسموها الأجهزة المنحلة تستلم رواتب ليش حاط ببالك هذا لأنه أنت ما قدرت تنتفض أو ما قدرت تلجأ أو لجوءك صار حرامات بإيران وإيران ما تطلعك لي برا بس لجوء الآخر صار بالسعودية وجت الدول أكو دول فتحت للصليب الأحمر والأمم المتحدة وأكو دول ما فتحت أو لجوءك صار بسوريا ودتشت الأمور طلعت سوريا بالأيام الأولى حلوة بس بعدين ظليت تعاني وظليت هذا ما جتك فرصة مو هيج اكو الم بشري. هذا كنه هسه اني عوائل قاعده بمعسكر الهول وباكر تجي الامم المتحده وتطلعهم، طلعهم وين ما تطلعهم. عوائل ما عندها مشكله هم تحول حاقد، هذول اللي حطوهم بالهول تاليها يصيرون بامريكا ويصيرون مدري ويش. اكو كائنات بشريه تتعذب، بيك خير وفر لهم حياه افضل. كثيرين برفحه لو متوفرت لهم حياه، واكو رجعوا للعراق لو متوفرت لهم فرصه حقيقيه للعيش او تغيير ما كان طلعوا. انا من الناس قلت السنين الاولى ولا كان هيك ما سأل عنها، انه انتظر يصير تغيير ارجع، مو مسوي فيزا وطالع شايل اوراقي وارد اطلع للخارج. بس المخيم لازم يغلق، فطلعت الناس، وطلعت الناس مو بالضروره متدافعه على هذا، اكو ناس متردده، اكو ناس بقت اخت 14 سنه. هذا البقى 14 سنه بلا امال، بقوا لغايه 2003 2004. هذا شو اقول له؟ اجي اقول له ترى فحاوي تستلم رواتب؟ كون رجعوا خطيه كملوا دراسه على الوقف الشيعي وعلى هذا، كملوا وتخرجوا. اكو منهم بسن زواج راحوا الرفحه وراء 14 15 سنه رجعوا يلا رتبوا حياتهم، هم فد 4 5 سنوات عود صار كمل زواج المتاخر 20 سنه. هاي المعاناة، انت بهاي اللحظة اللي هذا كان بها الرفحاوي بالصحراء ما يدري شي يصير عليه، انت نايم يم زوجة، نايم يم حبيبة، مخلف، أطفالك تدري يروحون للمدرسة، مأمن من بعض الأشياء، تعاني نعم تعاني داخل النظام، بس عدوك النظام مو عدوك هذا أبو رفحة. روح دور عدو غير هذا. ذولا مساكين، ذولا مساكين، ما أقول لك أنبياء. فقصدي هاي المرأة اللي ده نحكي أنا وياها، قلت لها ذولا، وهذول هم اللي صاروا معارضة لها، ماكو. هو شدتها عدنان الزرفي كان برفحة، حسين الشعلان كان برفحة، ذول مو قيادات المعارضة اللي استلمت صدرت المشهد، كانوا بالانتفاضة، ظلموا، لم يشر لتضحياتهم كذا، بس لحد يحملهم هاي المشهد.
1: من اللي صدر المشهد بالمعارضة؟
0: أكو بالمشهد، هم ناضلين آخر.
1: شلبي صدر المشهد؟
0: شلبي بأمريكا نعم. شلبي دوره مهم،
1: طلبان جلال طلبان صدر المشهد،
0: إمام جلال مهم جدا، كاك مسعود مهم جدا،
1: اياد علاوي،
0: اياد مهم، سيد محمد باقر مهم، سيد محمد باقر، حتى سيد عبد العزيز، لانه سيد عبد العزيز اجى البيت الابيض، زار البيت الابيض، حضر مؤتمر لندن، عدنان الباتشيتشي، النقيب حسن النقيب كان، هوشيار زيباري، كل هاي الأسماء اللي الآخر كان بس مركز على أغاني الوطنية وصور من المعركة ما سامع بيها، فيقول ذول منين يجونه؟ يعني كتاب ما مر على مكتبتك لأنه ممنوع النشر ما يعني أنه الكتاب ما موجود. تكتشف قرأنا كتب اكتشفنا مطبوعة قبل 20 و30 سنة،
1: 50 سنة
0: خلاص. فإحنا لمن ما سامعين بيها هذا الكتاب مو تافه. الأداء طبعا نعترض على الأداء، نعترض هذا، بس بالنهاية هاي وجوه التغيير اللي مو اليوم والبارحة تشتغل معارضة وتهذا وتنسى.
1: أنت أكو ناس، خلي أقول هاي المعلومة، الناس ما يدرون أنه عماد الخفاجي، أو لا يدرون نرشح انتخابات بس ما يدرون أنه أنا انتخبته.
0: ضيعت صوتك يا أخوي.
1: لا ما ضيعت. رحت من الصبح انتخبتك، أنا كل شيء أحبك تدر بيه، يعني أحب عقلك يعني، بس قصدي واحد مثلك أنا يعني تعرف رأيي بيك منفتح متنور، تفهم شلون شاف تجربة خوضه بالترشيح ترشح الانتخابات يا سنة أول شيء؟
0: هذه عشرة عشرة وأربعة عشر، عشرة وأربعة عشر. أنا أعتقد اللي شاركت فيها كانت 14، أنت وصلاح مونيكا، يمكن شيء أحمد
1: أي
0: أحمد أخذ عائلته يا الله مشهد. أنا بالنسبة إلي هذا وفزت بالانتخابات حقيقة، لما أشوف عائلة طالعة إلي أنا أحمد، مو هاي العلاقة القوية، مو هاي، فرح كبير. بس بالحقيقة يعني أنا ما فاهم التوازنات. أي أنا هنا حالم، أعتقد مجلس النواب خلص روح وأسوي الأشياء وفرصة، أنا هم إعلامي وهم هذا، هاي خسارة. أكو وهم آخر يصير، أنا اللي مرشحت معروف إعلاميا أكثر مما معروف سياسيا. في لحظة كيف السياسيين أنه يطعمون قوائمهم بوجوه إعلامية؟ تشوف كأنك تجيب آسف تجيب مؤتمر عندك أو حفل هذا وتجيب شخصية مهمة سجيت أقول فلانة أو فلان فتجذب الانتباه. شخصيا أنا كنت أرد أقول أنا وقفت بالزوراء قلت هاني شيوعي. أنا بالنسبة إلي هذه اللحظة لما أنا واقف بالزوراء وقبالي مع حد الفنون الجميل اللي اعتقلت منه وأقول أني شيوعي وما خايف، أنا بالنسبة لي فايز، فايز ويا نفسي إنه هذا فوز حقيقي بالانتخابات. هاي مسألة أخرى. فربحي كان بهاي، ربحي بصلاح، ربحي بأحمد، ربحي بالآخرين. بس خطأ نعم لن توهم، وهي صارت بالانتخابات اللي وراها، نوبة أتحمل لنفسي مسؤولية لأنه إحنا من الأوائل الإعلاميين اللي بالبداية رشحنا الانتخابات مخطئين، لأن السياسي سيستفيد وأنت تخسر. ليصيبك وهم صلاح منسي أو عماد الخفاجي عماد عاشور، ليصيبك وهم الناس تحبك كإعلامي تعتقدهم يتمنوك أن تصير بالبرلمان أو تصير بأي مكان آخر، يحبوك لشغلك هذا. الشهرة وهذا شغلك، هاي محبة الناس، هذا عقدك ويا الناس، تتحول لمكان آخر ليش؟ مو بالضرورة. أم كلثوم لو مرشح المجلس الشعب المصري يمكن ما كان فازت، لأنه الناس تحبها بحدود دار الأوبرا، الحفلات هكذا، مو أقل أو يعني أقل أو أعلى، لا، بس هي الفكرة هذه. ورشحت مرة أخرى بال 2014 هم نفس الشيء. بس أنا مثلا فرحان 2014 أنا مرشح اتحاد الشعب قائمة الحزب الشيوعي العراقي. هذه شخصيا زين، عندي ملاحظات عندي كذا، بس أعتقد مجلس النواب تحول، وكثيرين أنا اكتشفت، أنا بلحظة فترة اشتغلت متحدث باسم المجلس بعدين مستشار للمجلس دكتور سليم وقتها بعد الانتخابات تماما، شفت الكواليس صلاح، شايف صدمة الجمهور لما يرجع الكواليس المسرح ويكتشف هاي الديكورات كان يشوفها بيوت يلقاها خشب ويلقاها مدري شنو وراها وملزق الأشياء، يلقى هرسات الإنارة مذبوبة هيك كأي زبالة مدري إيه، يكتشف مشهد آخر. هذا المشهد أنا ما أعرف به. السياسة لها شطار، وشطار السياسة، شطار السياسة هم الأقدر على، أكو واحد يقرر يصير سياسي، واحد يقرر يخش مكان يتسوي بيه فلوس زين. أنا عشت بسويسرا، كانت زميلة زينة إبراهيم حاليا بالشرق زوجة صديقي كريم جواد، تقول لي عماد شو ساعتك مو رولكس، تعايش بسويسرا خذ لك ساعة من هناك رولكس. عشت فترة بسويسرا ما صارت رولكس، الآخر ما واصل مدري وين حاليا ساعة الرولكس $100,000. أنا أعتبرها خيانة للناخب نفسه، لهذا المسكين اللي اسمه أحمد مونيكا أو لصلاح منسي اللي طلع أملا بأن هذا بيوم الأيام يمثل صوته ويشتري ساعة $100,000. إذا أنت تقدر تشتري ساعة $100,000 شلون تريد تم في التهمة عن الآخرين لما الناس البسطاء يقولون ذولا حرامية؟ ليش هيك؟ مضطر المندة تستعرض، المندة تستعرض. هذولا الناس أخاف منهم، مو كل السياسيين بس بعضهم أخاف منهم، مثل ما خفت بيوم من الأيام موظفة برعاية الأيتام، اجتني ضيفة ببرنامج برج بابل على الحرة، الذهب منا لهنا. هذه مجرمة، هذه يعني هذه شلون تقدر بمكان يرعى الأيتام اللي يحلمون بربع مثقال الذهب ما يساوي من ال من الفلوس إنه هاي، ومنين جتها؟ تشتغل بشركة النفط الوطنية، ومنين جتها؟ منين؟ إلا إذا أكو لعب آخر. إحنا لما نتشك الأشكال الشكك.
1: عندي فلوس واشتريت.
0: عندك فلوس منين فلوسك؟
1: عائلتي عندها فلوس زينة.
0: ثري. أي كلها هيك تقول. زين إذا أنا أدري بيك ذاك اليوم عايف عربانتك، مع احترامي لكل واحد كان عنده عربانة، ذاك اليوم عايف عربانتك مال الشربت، واليوم حتى شركة شربت ما تقبل بيها، معامل شربت العراق كلها ما تكفيك. هذا ما هو التاريخ توا مو دين صنع توا ذاك اليوم، خصوصا احنا هسه هذا مرحلة تدوين، اكو قبل ماكو تدوين، تونا طالعين ندعي ما ندعي، ماكو مشي ماكو شيء نقدر نسويه. هسه كلها وثائق، تطلع صورتك تطلع صورتي قبل 20 سنة، شوفني شلون كنت، شوفني شلون كنت لابس، يذكروك السياسيين الآخرين منو كان يوصلك ومنو كان هذا، ويا سيارة كانت تجيبك، ويا هدوم كنت تلبس. شيل أخي هاي أولوياتك، البس الرولكس لما تقدر توفر حياة كريمة للآخرين. لما نسوي شيء رولكس مال زوكربيرغ أبو فيسبوك شنو الساعة؟ ما أدري. الحذاء ماله شنو؟ هم ما أدري. التيشيرت مالته شنو؟ هم ما أدري. ما هذا يملك مليارات، شو هالاستعراض القروي اللي بيشر؟ شنك ده تقول للناس، تقول لي كل من بيوم من الأيام أهانك على عربانتك، حتى ناسي الناخبين تتذكر الأشياء اللي تعرضت لها وتقول له شوف الساعة الرولكس، حتى من أصوت أصوت هيج تطلع بالصورة. قال واحد منهم، قال الله مفضل عليه، ما حدد الفترة الزمنية، لأنه شو الله قبل 10 سنوات كان ناسيك يعني وهسه فضل عليك؟ كلش كان ناسيك بحيث كنت تستحق وهسه على ساعة صرت؟ مو هيك عيب. هاي الناس تنسجن برا عليها، تنسجن تنسجن، لأنه هاي ثروة سريعة سريعة جدا، لا تتفق مع هذا التغير الدراماتيكي نسميه بالفن، أنه على ساعة يتحول من ضعيف إلى بطل. ما يصير، أكو منطق، أكو تراتبية، أكو تراتبية. تقول لي أنت وصلت إلى مرحلة تقدر تتبرع براتبك، طز بالراتب، أنا اللي دا أسويه على صفحة يسوى الراتب وأبو الراتب، هو على الراتب قشمر الآخرين. فهذا اللي صار. ما أقول لك كلهم، أنا أكل بارحة واحد من النواب قلت له والله أنا أتمنى ومو دا أجاملة على الفيسبوك دا يتابع أشياء تزوير ومدري شنو، أكو نواب اشتغلوا بشكل عجيب ملاحقة الفساد والتزوير والهذا، ما أخذوا مساحتهم لما صارت انتخابات ثانية، لو بعضهم انسحب لو بعضهم ما أخذ مساحته، لأن اللعبة صارت غير شكل. لعبة شقد عندك، شقد تشتري، شقد هذا، ما خاضع على الصدفة، ما خاضع والله. عماد قاعد دي يسوي أشياء، دي يدقدق بالهذا بالبيت على أبو نواس، دي يدقدق بوستراته ومدري إيش وهذا وأصدقائه مدري إيش. أذكر أستاذ مفيد سألته قلت له شقد تطون أريد إنه حملة انتخابية غير، قال يمكن لو قال لي لو 300 دولار لو 500 دولار، قلت له أبو نيسان أنا أتولاها مو مشكلة، إذا تقدر يعني صديق مدري شنو أنت عندك، وتطبع بوسترات وتوزع، وهي أملا بأن تطلع شيء. نعم كان ممكن يجيك واحد ويقول لك شنو بطرة أنت، هو هذا السوق زين، أنت ما تدري الأسهم وين عالية، شكو جاي رايح مرشح على الحزب الشيوعي بطرة أنت، ما هاي الأحزاب اللي إذا حتى ما صرت هم يطلع لك منصب، يطلع لك مدري شنو، أحزاب قوية ماكل الشارع، عدها فلوس وعدها مدري إيش، لو ماكو حتى لو ما فزت هم الفلوس اللي يطوك ياها تهم حلك بيدك، تقول حلي بيدي هذا وما فايز بس شايل هذا، ما سهل. يعني أكو ناس تتعامل وياها كتجارة، أنت لا أنت تريد تقول هذا أنا هذا شكلي، هذا شكلي. هسه واحد يقول لك هذا شيوعي وامريكي شلون يصير؟ رجع على بالك انا مره هو هاي التهمه مره انه الشيوعي الامريكي ما بامريكا بيها حزب شيوعي، هذول شو تسوي لهم؟ هذول امريكان وشيوعيين، مو حزب عريق، مو حزب قوي وماخذ الشارع باعتبار بلد كبير، بس اكو حزب شيوعي شو نسوي لهم؟ نتهمهم نقول لهم كلكم جماعه ترامب؟ ما نقدر. شيلاخ مؤمنين، مؤمنين بالاشياء، هم مؤمنين بشيء، فنفس الشيء نفس الشيء. يعز علي انا اعتقد اني وياك واحمد والاخرين كثيرين قالوا لي مثلا انتخبناك، لكن احنا ما احنا حالمين نعتقد انه هذا اللي نفرح بهاي الاشياء قد ما نفرح. انا اتذكر باسم لما اشتغلت الباب الشرقي حسيت انه هاي المجموعه اللي ما شاركت بالتظاهره مال 2011 سوت تظاهراتها الخاصه ببرنامج درامي، سوت شيء انطى شحنه للاخرين انه انتوا اللي سويتوه مو غلط، مثل ما العدلين صارت ورا تشرين انه اللي سويناه مو غلط. الاخر يخوننا، يسمينا تشارنا، يسمينا رفحاويين، يسمينا مدري شنو، يسمينا غوغائيين. هسه زين رفحاويين غوغائيين؟ واحد فارق الحياه كان عنده برنامج عن الغوغائيين، سيد وجد رسول الله.
1: عماد الخفاجي، بعد كل هذا اللي حكيته هل كانت الرحله تستحق؟
0: اي ما ندمان على شيء، ما اعتقد اذا توفر لي فرصه ان اختار ما اعتقد كان اختار، ما اعرف اختار غير شيء، ما اعتقد. نعم اتمنى انه خجلي ترددي اخلص منه، بس ما اعتقد. شوف دانا قبل ايام، دانا بنتي حصلت شغل بمكان جيد مو هنا، هسه بس احدد المكان اقول لك هي اموره عدله. هذا بنتي بروما، تحب روما ودرست هناك، حصلت شغل فقالت سويت مو خطأ، سويت كملوا لي اكسل شيت طلبوا مني فكملته. اجتي البوس مالتي المسؤولة قالت لي وين الاكسل شيت، طلعته قلت طلع فارق. الظاهر هو يصير نوبات، شايف اكو ماكو تعبئة باعتبار. باعتها قلت لها هذا فارق، قالت لي والله سويتها هسه. تقول ما جادلتها، استحي اجادل حتى لو مظلومه. قلت لها بابا هاي راح تحبك بالمستقبل، المفروض تحبك لانه انت كنتي مستحيه. انا ما اخاف من المستحي، اللي يستحي اخاف من الوقح. كنت تتمنى هيك يضاف ايه بالقران ان الله لا يحب الوقحين، وقح. فقصدي هذا اللي أنا ما أقدر عليه، أنه خجلي ترددي مدري شيء، أشياء كثيرة فرص كثيرة بالحياة فاتت بفعل هذا، حتى فعل حتى قصص حب التردد والخجل وأشياء كثيرة تخسرك. بس تقول لي إذا انعادت حياتك راح تتغير؟ ما أعتقد راح تتغير، هم راح تختار نفس الشيء إذا بنفس البيئة، إذا بنفس الشكل. وما أعتقد يشرفني إذا صرت شكل آخر، يعني ما أعتقد يشرفني إذا يقولون مليونير أيبا زين، أو أجي الصلاح وقل الشباب يقول له شفت السيارات اللي جابتها؟ أيبا شفتها كم سيارة؟ أمور عدلة؟ إيه معود؟ لا ما أستحي منها، عيب صدق عيب.
1: الكلمة الأخيرة لك، الكلمة الأخيرة لك.
0: ما عندي شيء، والله ما عندي شيء. هم وقعتني بنفس المشكلة، قلنا ما نسولف زين، أنا ما باعت الساعة، هم جرينا وهذا وما سولفنا على الإعلامات. كنت أتمنى حقيقة، كنت أتمنى أحكي عن 9/4
1: اليوم أصلا 10/4
0: أي يعني أحكي عن التجربة إعلاميا. أنا أعتقد اجتنا فرصة رائعة، مثل ما اجتنا فرصة لبناء عراق وسوينا بعضها، فخور ببعضها ترى رغم كل الانتقادات. انا اعتقد احنا على الطريق، عندنا عثرات، ما عندنا عثرات، احنا على الطريق الصحيح. نتأخر نعم، بس راح نتخرج.
1: عادي ما عندنا شيء، نسوي جزء ثاني بعدين.
0: لا القصد،
1: سوي جزء ثاني شنو؟
0: لا ما لا يا جزء ثاني هو زين الناس تتحملنا. القصد، القصد أنا أعتقد هذا.
1: وإذا الناس بالتعليقات طالبوا بجزء ثاني،

0: طالب ابنتك انه اترك البلد. الناس يحبوك انه دير بالك على روحك، مو الدولة يجوز تعتقلك بس تعتقلك فلان، تعتقلك فلان مجموعة. انه صار هذا الحدث مال هذه صارت. انا تدري اللي خلاني ما اطلع شنو؟ والله استحي من دانا مقشمرها. صار لي 23 سنة مقشمر دانا وأمها، أقولهم إحنا من يوم على يوم دنتطور والأمان ديزيد. أرجع البنتي لو واشنطن وأقولهم خايف بس تنتهي هاي مشكلة العراقيين، خطية يموت اللي يموت واللي ينقصف ينقصف، وأنا بأمان وبعدين أرجع بطل مرة ثانية. عيب عليه. صير خلي اللي يصير خلي يصير. وما تخاف، ما تخاف من الواعي اللي يدري انت شنو، شنو مواقفك بالحياة، شنو كذا، شايل جنسية أخرى. تخاف من الجاهل الذي يقال له أن هذا خائن. هذه خطرة، تخاف من الجاهل. والجاهل ممكن يكون مجرم ليس لأنه أكو شر بداخله، يعتقد بعض الأحيان أنه يصفي الآخر في سبيل الله. هاي بعد ما عندي شيء.
1: عماد الخفاجي شكرا جزيلا، تعبتك هذه. أنا صراحة من هذا الشيء منسي خلصت حلقتنا لهذا الأسبوع. انتظرونا الأسبوع القادم. شكرا في مالكات.
2: اللون الأخضر بداية الحلم. من هنا انطلقت جامعة المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلاً يبنى بالعلم. هنا يتجدد التطوير وتصار الرؤية نحو غد مستدام. جامعة المستقبل، طريقك لمستقبل مستدام.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

بحشاشتي سمك مضى بحشاشتي سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفضا اللي حضب وصف

شاشتي سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفضاء اللي حظى بوصلك حظى والما حظى لا والحظ حظ غارب وعمره خسره اللي لشخصك ما يره جفني معي من الكرامة استلذ عقبك واغمره.

استلذ عقبك واغمض ما غمض جفني ولا نشف دمعي رواج مع السلف ما تشلني غير الأسف ما تشلني.

أم أشكل حبنا انفض رض السجاج على الصخر والعيه مدلول الرض اللي حضب وصلك حضوي.

عزم الله اشمع المجضي ناس عيد اخوتي بيان

شقد حني يا يا ويا بكل مكان القاك كل شمة هوا منك.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

خرجت الستارة الآن. وحي الحاضرون أم كلثوم، واستعدت الفرقة الموسيقية، وسنستمع الآن إلى أغنية دليل احتار.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، أسعد الله مساءكم. إنها ليلة القمة في كل شيء. موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يقول للناس: أنا ما زلت أعطي، ما زلت أبدع. إنها ليلة خاصة نستمع فيها إلى رائعة هذا الموسم، وأتصور كل موسم إنها رائعة من غير لي. الليلة يقف أمامنا على المسرح الفرقة الماسية التي بقائدها كتبت نوت قمم الغناء والموسيقى في عالمنا العربي، الموسيقار أحمد فؤاد حسن.

ومع الصوت الذي بحلاوته وقدراته جعل موسيقار الأجيال بكل الثقة يعطيه تكريم طوق به كل أعناق هذا الجيل، وعلى قمته نجم هذه الليلة ليقول لكل من سبقوه للراحل مرسي جميل عزيز: شكراً على إبداعك لموسيقار الأجيال، دمت دائماً لمصر والعالم العربي معطاءً، وأرجو لكم ليلة طيبة مع الصوت الشاب مع مطرب هذا الجيل الفنان هاني شاكر.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.